عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن

أنهم أعداد نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر

شعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر

الْأَحْقَدِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَكِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

محتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

الفتى علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الآخرة. وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفوا

تو مصيحة بالعطف فجعلناها

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض.

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى

ادفع بالتي هي احسن السيئة، نحن اعلم بما يصفون. وقوة

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

送我往那祖坟。

无

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

أو

عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

من تحصنا لتبتغوا عرض الحياة

خلوا من قبلكم وما

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

一大花猪。

دونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

فيه، وهو الذي أرسل الرياح نشرا

نحيي به، لنحيي به

كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا

الضعف كالبحر فانفلق فانبلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

واتل عليهم نبأ إبراهيم

والذي يميتني ثم يحيين. والذي

تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصارع لعلكم تخلدون وإذا

تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن مؤمنون

وأنجز عشيرتك الأقربين واخذب جناحك

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

فإنما يشكر لنفسه

عظمت رجته وكشفت عن سأطيها.

Attack!

نفسه أو يجعلكم خلفاء

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فقالت لأخته قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم

فاتقاه الذي من شيعته على الذي من عدوه

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.

الحجاج. فإن أتممت عشرا فمن عندك،

وسلوك يا ذاك في جيبك تغوص بيضاء من غير سوء وضمم إليك جناحك من الرهب فذاك

فأوجد لي يا مال على الصين. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى.

رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك

فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

Por aquí.

吗？

الحكم وإليه ترجعون.

قل أرأيتم إن جعل الله

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله

ಮಗನಿಗೆ

يفضل من يشاء من عباده ويقدر

இது சட்டம்.

ترجعون.

ولد ولم يولد ولم يكن له

ولقد فتن الذين من قبلهم

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاءك لتشرك

ومن الناس من

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الأنوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: أسعد الله صباحكم.
8: وطيب الله صباحك.
9: يا صباح الرضا.
8: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرز؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
11: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقة أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضوراً؟

فلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هاي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشكل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالتي ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو. رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
8: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
9: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
8: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
9: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
8: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
9: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
8: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
9: برنامج الرياضيات الذهنية،
8: أكاديمية الخط العربي،
9: برنامج الطالب المعلم.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
9: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
10: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غداً. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: تخلط الطحينية بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
5: فلفل أحمر حسب الرغبة.
6: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات، وأثلج صدورنا وإياكم ببشائر الانتصارات. أيها اليمنيون المؤمنون الصامدون الشامخون الأجلاء الأعزاء، تحية إجلال وإكبار نبعثها لكم جميعا. أيها السامعون الكرام، فواحة بعبق الصلوات والتحيات الطيبات على سيد الخلق أجمعين الرسول الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. صلوات يمانية خالدة ترتلها في محراب العشق المحمدي قلوب وأفواه اليمنيين المحمديين المؤمنين، تبعث شذا باقاتها الطيبة العطرة إذاعة ريمة عبر موجات أثير الربيع المحمدي اليماني المشترك لكل إذاعاتنا اليمنية الرسمية الوطنية.
15: رسول الله أنت النور، لا إله إلا الله.
14: في مطلع هذا الصباح المحمدي البهي ومن على ذرى جبال ريمة الشامخة السندسية الخضراء، هذه إذاعة ريمة تقدم لكم فترة ربيعها الإذاعي.
16: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
17: سبأفون، أصالة وتواصل.
18: مش وقته خالص.
19: اش في مالك خوفتنا؟
18: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
19: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
18: بث لي انت فيك الخير.
19: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
18: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
20: لحظة، أنت رقمك سبق فوق؟
18: أيوة.
20: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
21: سفري
22: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
20: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
17: سبافون، أصالة وتواصل.

0: وإذاعة الجو.
1: يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا محمد.
0: وإذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية.

0: الغيمة، معراج العشق المحمدي من قناديل الأمس إلى بيارق الحاضر.
1: يا شمس الله، يا علم الهدى، يا خير ما بيوت انت أكرم مولدي صلى الله عليه. يا شمس الله، يا علم الهدى، يا خير ما بيوت انت أكرم مولدي صلى الله عليه.
0: حين تتسامى دراريم الشاهقة لتناجي سديم السحاب، فإنها تشرع للقلوب والبصائر أبوابا نحو النور المطلق. وهناك حيث يذوب كبرياء الجبل في محراب النقاء التهامي، يبعث في كل عام ربيع العشق المحمدي الأصيل.
2: مرحبا بالمصطفى يا مسهلا.
0: إنها أبعد من مجرد ذكرى عابرة على رزنامة الزمن، بل هي يقين ينبض وعبث روحاني يسري في أوردة الجغرافيا والتاريخ، ليصوغ من طين الأرض ملاحم وفاء سرمدية لسيد الوجود محمد صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار. نبي له

نحو زمن الصفاء لنستنشق عطر المجالس المباركة قبل عقود حلت، حيث كانت قمم كسمة والجبين وسفوح بلاد الطعام والجعفرية وأودية السلفية ومزهر تلهج بالصلاة وتفيض بالأنوار.

في ذلك الزمن النقي لم تكن الحناجر تفتقر إلى صدى تقني لتبلغ الآفاق، فقد كان الإيمان الصادق هو الصوت الذي يطوي المسافات ويعرج إلى السماء.

على ومضات الفوانيس العتيقة وفي كل زوايا المساجد والبيوت العامرة بالإيمان كانت تعقد مجالس الذكر والمديح تفوح بعبق البخور واللبان الذكر وقلوب

وفي قلب الحلقة يقف المصدر مرتلا قصائد النهاري والبرعي وابن علوان بألحان جبلية شجية تسلب الألباب لتردد الجموع خلفه بانسجام روحي يذيب أثقال الهموم.

0: الصلاة.
1: لم تكن تلك المجالس مجرد طقس إنشادي، بل كانت قبلة للصلح ومحاريب للإحسان والتراحم، وبلسما يداوي الجراح ويجمع شتات القلوب على مائدة المحبة.

0: ولأن النور يواجه دائما زحف العتمة، فقد تعرض هذا التراث الإيماني والارتباط الروحي الوثيق بالمصطفى وآله الأطهار لحرب شعواء وممنهجة، عقود من التجريف والتزييف حاولت فيها أدوات الفكر الوهابي والثقافة المغلوطة طمس الهوية الإيمانية اليمانية وإطفاء قناديل الفرح بميلاد نبي الرحمة. لكن ريما كعادتها وقفت كطود أشم برجالها الصادقين، صمدت في وجه الريح فلم تجف ينابيع الإنشاد ولم تنطفئ جذوة العشق المحمدي، بل خرجت من قلب الاستهداف أصلب عودا وأشد لمعانا وأعمق وعيا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: وها هي ريمة اليوم تتجلى في أبهى حللها مكتسية ببردة النور الأطهر، تتزين جبالها قراها بشموع الفرح والبيارق الخضراء لتتوج عشقها للرسول الأعظم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم بلوحة شعبية ورسمية نابضة بالوعي. تلك الحناجر التي كانت تهمس بالعشق المحمدي في زوايا المسجد بالأمس باتت اليوم تصدح في الساحات الكبرى بصوت أكثر تنظيما وقوة وغاية.
2: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله،
3: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: لقد تشربت روح القرآن وتعمق ارتباطها بنبي الهدى عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ليتحول المولد النبوي الشريف في ريمة إلى مدرسة للتعبئة الإيمانية ومنارة للثبات ومحطة جهادية كبرى يستمد منها أبناء هذه الجبال بأسهم وعزمهم، مكتفيين أثر الرسول الأعظم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم في دروب العزة والكرامة والموقف القرآني الحق، من أنداء الأمس المتوضئة بالصفاء إلى تجليات الحاضر المشرق ببيارق الوعي واليقين، تتجلى ريمة ترابا ومهجا، محرابا أخضرا يفيض بصدق العشق المحمدي، هنا حيث تسبح الحناجر بنبض القلوب وتشرئب الرايات الخضراء كأكف ضارعة تعانق كبد السماء، يتلى سفر الوفاء الأعظم لمن أسرى بالبشرية من دياجر التيه إلى رحاب النور المبين.
4: مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا بك.

ولأن محافظة ريمة بتاريخها وعراقتها وأصالتها متجذرة في العشق المحمدي منذ الأزل، أكد ذلك وعبر عنه خيرة أعلامها وأبنائها وروادها ومعالمها الإبداعية والشعرية والعلمائية، فكان ذلك العلم الخالد من أبناء محافظة ريمة الشاعر القدير العاشق لرسول الله في مدائحه الشهيرة، علم الشعر والإبداع والمديح اليماني عبد الرحيم البرعي. وفي هذه المساحة نتوقف مع الزميل محمد حيدر حول هذه القامة اليمانية من أبناء ريمة في مجال المدائح النبوية للرسول صلوات الله عليه وعلى آله.

سامعين الكرام، لنا في هذه الفقرة اسم ذا عصيته، وأديب لمع نجمه، وشاعر ترجمت قصائده إلى 15 لغة عالمية. إنه العالم والفقيه والأديب والشاعر عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي، أحد أعلام اليمن ككل، وريم على وجه الخصوص في مجالات الأدب والشعر والمديح النبوي. مدائحه النبوية تترجم إلى 15 لغة عالمية، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن ارتباطنا بنبينا العظيم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين هو ارتباط له جذوره التاريخية وأسسه الدينية ونبعه التراثي الذي لا ينضب. الشاعر عبد الرحيم البرعي يعود نسبه إلى جبل برع، أحد جبال ريمة، ضمن سلسلة جبلية متباينة الارتفاع. شعره تدفق مدائحا نبوية فصيحة جنح فيها إلى أسلوب التماهي في الحب الإلهي والعشق النبوي. ترقى البرعي في مقامات المدح النبوي العذب حتى أصبح مثلا يضرب في مدح النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، وهذا ما يشير إليه في مطلع قصيدة له شهيرة مؤكدا فيها هذا المعنى: ومدح رسول الله فال سعادتي، أفوز به يوم السماء تمور. نشأ البرعي في جبل برع بمنطقة ريمة، تحديدا في قرية تسمى باسم النيابتين التي ينسب إليها أحيانا في شعره. عكس شعره لوعة الشوق والحنين الدائمين إلى بيت الله الحرام ومسجد النبي الأعظم وروضته الشريفة. ومن أبرز قصائده في هذا المنوال القصيدة التي يعبر فيها عن لوعته وحنينه لبيت الله الحرام وعن شوقه المتأجج في جوانحه لمسجد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وزيارة قبره الطاهر. بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائح أو غاد

قولوا له عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأحباب. أولادي صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أوتر النمحادي. كما عكس شعره أيضا وصفه للصفات الخلقية والخلقية للنبي الكريم فيقول واصفا بهاء وجهه صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين: نبي تغار الشمس من نور وجهه، بهي نقي الثغر أحور أدعج، تزيد به الأيام حسنا ويزدهي به الدين والدنيا به تتلجلج. وفي قصيدة أخرى يجنح فيها إلى وصف وذكر فضل النبي محمد صلى الله عليه وآله فيقول في إحدى قصائده مبينا هذه المعاني: والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد من قاص ومن داني. مهذب شرف الله الوجود به وخصه بدليلات وبرهان، في أمة كان هاديها وليس لها إلا عبادة أصنام وأوثان. أما هيام الشاعر عبد الرحيم البرعي وشوقه في النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتدفق في شعره تدفق الشلال من أعالي الجبال، ومنها القصيدة الشهيرة التي ينضح فيها شوقا وحبا لزيارة مسجد ومرقد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: ما طال ليلي لنجم في الغوير ولا أوهى فؤادي هوى نعمى ونعماني إلا هيامي بخير الخلق من مضار مولى الفريقين قحطان وعدنان. هدية الله في الدنيا وخيرته من خلقه فهو هادي كل حيران. والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد من قاص ومن داني. مهذب شرف الله الوجود به وخصه بدلالات وبرهان، في أمة كان هاديها وليس لها إلا عبادة أصنام وأوثان. سر السرارة لب اللب من مضر مستغرق الفضل فرد ما له ثاني. حامي الحمى سيد السادات أشجع من في الله جاهد في سر وإعلاني. لم يبق للشرك عونا يطمئن به ولا نصير الذي بغي وعدواني. وأصبحت ملة الإسلام ظاهرة بالحق فالناس في أمن وإيمان. وبدل الغي رشدا والضلال هدى في الأرض والدين فردا بعد أديان. آياته الغر في التوراة بينة وفي زبور وإنجيل وفرقان.

وهكذا يجب أن تكون أمة محمد مجلة لمحمد، معظمة لمحمد، متفاعلة مع محمد، ولا يقدر أحد على أن يثنيها عن محمد، لا عن طاعة ولا عن ولاء.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد في ظلال الربيع المحمدي وعبر إذاعة الجمهورية اليمنية من ريما. أيها الإخوة والأخوات في عموم ربوع يمن الرسول، معكم في هذه المساحة النبوية المحمدية، في هذه الندوة المقتضبة والمختصرة نعيش أجواءها ونتفيأ ظلالها مع ضيفين عزيزين كريمين يشرفنا هنا في استوديو إذاعة ريما، الأخ المجاهد فتح الدين النهاري مدير عام هيئة الأوقاف والإرشاد بمحافظة ريما، والأخ المجاهد رضوان الحديدي مسؤول التعبئة العامة بمديرية الجبين. مرحبا بكما ضيفي العزيزين.
1: أهلا وسهلا.
0: البداية معك أستاذ فتح الدين النهاري، ما أهمية أن نحتفي بالمولد النبوي الشريف وأن نتأسى برسول الله، لا سيما في ظل الواقع الأليم الذي تعيشه أمتنا الإسلامية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها ومصيرها؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نشكر هذا المنبر الشامخ الذي يقوم بالواجب الديني في الطقوس المختلفة، ونحن في ذكرى من أهم الذكريات العظيمة، وهي ذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إن الأهمية في هذا التوقيت على وجه الخصوص هي من أساسيات هذا الدين، لأن شخصية النبي صلوات الله عليه وآله وسلم هي الشخصية المتكاملة التي ملأت الدنيا عدلا وقسطا، وغيرت مجرى الحياة من التعاسة إلى الحرية، من الظلم والظلام إلى نور الإسلام. أهمية الاحتفال بمولد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم هي ردا على أولئك الذين يحتفلون بأعياد ما أنزل الله بها من سلطان ويفرحون بها. نقول لهم: أما عدتم إلى قول المولى سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فرحنا بمولد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم جزء من الإيمان، كيف لا، ونحن نقتفي الأثر ونتحرك على ذلك النهج، النهج الرسالي. كشعب يمني نحن في أمس الحاجة في هذه الظروف والمتغيرات التي أراد الأعداء أن يفصلوا الأمة عن نبيها، وأن يفصلوا الشعب اليمن عن رسوله الكريم صلوات الله عليه وآله وسلم. فهذه الأهمية لها دلالة واضحة على أننا لا بد أن نتحرك بتحرك النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، وأن نفرح في زمن يفرح الكثير من الناس بأصنام بشرية، بينما نحن إذا عمتنا الفرحة فهي تعمنا بقدوم النبي صلوات الله عليه وآله وسلم واستقبال ميلاده.

0: أخي العزيز، لو عشنا في أجواء الاحتفاء والابتهاج بالمولد النبوي الشريف، محافظة ريمة بين الأمس واليوم، بين الماضي والحاضر، لا زال الحب اليماني وهو متجذر في نفوس أبناء اليمن بشكل عام، وبالأخص أبناء محافظة ريمة. حبذا تطلع المستمع الكريم أخي فتح الدين على كيف كانت محافظة ريمة تحيي المولد النبوي الشريف، مظاهر البهجة، تفاصيل الحياة اليومية والأسابيع التي قبل المولد وفي يوم المولد النبوي الشريف، كيف كانت الأجواء في محافظة ريمة تحيا، وكيف كان الأهالي والأبناء والصغار والكبار باختلاف مناطق محافظة ريمة يحيون المولد النبوي الشريف؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. تحية إجلال وإكبار لأبناء ريمة بشكل عام في القديم وفي الحاضر والماضي. أولا، من حيث الطقوس في محافظة ريمة، لم يكن الاحتفال بمولد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم شيء جديد، بل أنه كان في الماضي متوارث آباء معني الآباء والأجداد. وعندما نتأمل في ريمة، هذه البلاد التي تكتسي بردة خضراء هذه الأيام، ونسلط الضوء على الماضي لنسأل عن الآباء والأجداد، فلنسأل عن دياوين هناك كانت تحيا وتقام فيها يعني استقبال الضيوف والترحاب بهم، ويقوم في هذه الدياوين ليال كلها عامرة بمحبة النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، أناشيد نثر وشعر وأهازيج، وترتفع الأصوات بالصلاة على النبي وآله، والناس يأتوا إلى هذه البيوتات، وهي بيوتات في الحقيقة بيوتات صالحة. لا يزال أبناء ريمة يتذكرون تلك البيوتات الصالحة التي كانوا يأووا إليها، يأكلوا فيها طعام ويشربوا فيها الشراب ويجلسون مجتمعين فيها، يرددون ألحانا يعني متنوعة كلا بطقوسه وحاله، كل ذلك في مدح النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. عندما يعني يتأمل الإنسان في واقع ريمة في الماضي، يجد أنها لا تزال آثار الدياوين موجودة إلى يومنا هذا، وهناك أموال موقوفة،
0: دواوين كانت المولد النبوي
1: يعني. تحيي المولد النبوي الشريف، وهذه تسمى يعني دياوين سيد المرسلين، وأيضا لها أموال موقوفة لهذا الشيء، وهذه موجودة ومدونة. من يريد أن يخفيها؟
0: ما الذي كان يقدم في هذه الدواوين؟ دعنا نتوقف عند هذه النقطة أستاذ فتح الدين. ما الذي كان يقدم للحاضرين، وكيف كانت الأجواء الذي يعيشها الفرد عندما يحضر هذه الدواوين، وكم كانت تستمر هذه الفعاليات؟
1: كانت يعني أجواء روحانية، كانت تقدم فيها الذبائح كلا بقدر استطاعته، بعضها يقدم فيها أبقار يعني أثوار تذبح، وبعضها على قدر الحال الكل منهم يعني يدي أو يعطي بما منحه الله سبحانه وتعالى، ويتباركون بهذا الشيء. الشيء الثاني أنهم كانوا يتناولون وجبة العشاء ثم يقيمون ليلهم يعني من المساء إلى أن يأتي قبل الصباح، وهم يرددون يعني الأهازيج والأشعار، ويعشقوا مدائح عشق وحب للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم، بل أن بعضهم كان يعني من كثرة محبته للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم يتسابقون في العطاء، يتسابقون في الكلمات العظيمة، يعني حتى على مستوى ترداد الصلاة على النبي وآله كانوا يرددونها بشكل مميز وبطقوس مميزة. وأيضا كانت هذه في كل منطقة بحسب طقوسها، بحسب يعني لغة المنطقة، بحسب يعني ما يتفضل به يعني المنشدين والقائمين من عاداتهم وتقاليدهم.
0: طيب مظاهر الزينة، هل هنالك مظاهر للزينة وللاحتفال؟
1: كان هناك حتى يعطوا البخور الذي كان يعطوا البخور، وأيضا في مجال الإحسان كانوا يقدمون أموال يعني للفقراء والمحتاجين، وأيضا يزورون أرحامهم ويذكرونهم بأن هذه الزيارة هي عبارة عن أنها فرحة عظيمة بمولد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، ثم يأتوا يعني بالطيب. وكلما يشاهد الإنسان من هذه الأشياء في ريمة كان تجذرت ثقافة أن كلما شاهدوا شيء جميل قالوا اللهم صل على محمد.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: صباح الخير.
11: يا صباح الأنوار.
12: طيب الله صباحكم.
13: أسعد الله صباحك.
14: وطيب الله صباحك.
15: يا صباح الرضا.
16: يا صباح النور.
17: يا صباح الخير.
18: يا صباح البن.
19: بن الكابوس.
20: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
21: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
22: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية،
7: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: You just found it.
13: كل ضالة، مضلة، مسيئة في أكثر الأحيان إلى شخصية ومقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وهنا نطرح السؤال: لماذا يجب أن يعرف كل مسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قبل أي مقام من خلال القرآن الكريم، ونتعرف على شخصيته وسيرته وحياته الشريفة من الآيات المباركة في كتاب الله العظيم، ونستبعد أي مصادر أخرى لا تتوافق مع كتاب الله العزيز. أيضا ما هي النتيجة المترتبة على معرفة رسول الله من القرآن وما سواه من المصادر الأخرى؟
4: أولا عندما نتأمل في شخصية النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، فالقرآن وصف النبي صلوات الله عليه وآله وسلم الوصف الحقيقي، ومن خلال الوصف وصفه في أخلاقه، في تحركه، في جهاده، حتى وصف النبي صلوات الله عليه وآله وسلم يعني في وقوفه أمام الظالمين. عندما نتأمل على عن شخصية ونتعرف على شخصية النبي صلوات الله عليه وآله وسلم من المصدر الحقيقي وهو القرآن الكريم، نجد أنها شخصية نادرة، شخصية مختارة من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يذكر أنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بمعنى أنك ستطرد الظلام والضلال والإضلال والكفر والإلحاد. وأنزل الله سبحانه وتعالى إليه هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك، إليك بمعنى أنه هذا الحمل الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا إيش ثقيلا، يقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، لتخرج الناس معناته يعني هذا الكلام أنزل الكتاب إلى من؟ إلى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. ما يعمل بهذا الكتاب؟ قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. والظلمات متعددة، هناك ظلم يعني ظلمات الشرك والإلحاد وكل الظلمات الموجودة على وجه الأرض. النبي صلوات الله عليه وآله وسلم أنزل إليه هذا الكتاب كدستور، وهو ركيزة من الركائز الأساسية في يعني بناء الأمة، ليصل إلى الركيزة الثانية القرآن، وهو المنهج الذي يتحرك عليه يعني أمة الإسلام، والقيادة التي يتحرك بها النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. إذن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم هو مصدر القيادة الأساسية الذي يتحرك وفق المنهج القرآني. وعندما نتعرف على شخصيتي من خلال المنهج القرآني، يوصلنا هذا إلى أنه يخرج الناس من الظلمات إلى أين؟ إلى النور، بكل الاجتهادات التي حصلت والمعارك التي حصلت والوقوف الظالم والطغاة والملحد الذي صد وأراد أن يصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتجاوز هذا الشيء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. أما أولئك تلك الثقافة الأخرى التي يستسقونها من جهة أخرى، فهي ثقافة ناقصة مغلوطة، استطاعوا من خلال هذه الثقافة أن يدجنوا كثير من الشعوب، وأن يضلوا ضلال كبير جدا، إلى درجة أنهم جعلوا شخصية النبي صلوات الله عليه وآله وسلم هي شخصية عادية. يقول لك النبي صلوات الله عليه وآله وسلم كان ما يفيد إلا في حياته، وهذه هي ذا الفكر الوهابي المتطرف الذي دخل على المجتمعات، وأراد أن يفصل الأمة عن نبيها، يفصل الأمة عن قيادتها، وأراد أن يهدم ركنين أساسيين. الركن الأول أو الركيزة الأولى هو القرآن الكريم، وأراد الناس أن يتلفظوا بالقرآن الكريم لكن كالشعر وكأي ملصق وكأي يعني قافية، وأرادوا أن يفصلهم أيضا، يفصل الأمة عن نبيها محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. أولئك الذي المنحطون الذين أخذوا يعرفون الناس عن شخصية النبي صلوات الله عليه وآله وسلم من ثقافات مغلوطة، أوصلوا الناس إلى درجة التدجين والخضوع وتسليم رقاب أبنائهم تباعا إلى أعدائها.
13: عندما ابتعدوا عن رسول الله، وعندما ابتعدوا عن معرفة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من القرآن الكريم. ننتقل إليك أستاذ رضوان الحديدي. أخي الكريم، ما هو واجب الأمة الإسلامية وشعوبها أمام جرائم الوهابية بالتحديد والنظام السعودي الذين يسعون دائما إلى تشويه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا الصد عن رسول الله وعلى التأسي أو حتى الاحتفاء برسول الله، يتخذون من الاحتفاء بمولد النبوي الشريف بدعة، ويشنون الحملات والهجمات. ما هي أهدافهم؟ ما هي أغراضهم؟ وما هي الرموز البديلة التي يضعونها للأمة بدلا عن رسول الله مقابل هذه الإساءة؟ مثلا على سبيل المثال، استخدموا قبل أعوام يهوديا إلى مسجده النبوي الطاهر المطهر الشريف في الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، يهودي يتصور داخل المسجد النبوي الشريف برعاية النظام السعودي. ما الذي يعنيه ذلك؟
6: عندما نقف عند هذه النقطة المهمة والعظيمة التي الأمة بحاجة إليها ككل، واجب الأمة تجاه من يشوه أو يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هنا لابد أن نفهمها جميعا أن الموضوع أولا ليس الموضوع من اليوم، بل موضوع صراع بين الحق والباطل. اليوم من يسيء إلى رسول الله ويسيء إلى الله سبحانه وتعالى، إن موضوع اقتران اسم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ألسنا أسمعها في القرآن في الأذان كل يوم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، اقترن اسم الله أو اقترن اسم رسول الله باسم من؟ اسم الله سبحانه وتعالى. كيف لهذه الأمة أن تسمح وأن تسكت وأن تصمت تجاه من يسيء إلى رسولها. هنا الخلل. بينما المفارقة العجيبة اليوم يعني الذي لابد أن نفهمها أيها الإخوة جميعا المستمعون والمستمعات، اليوم الذي يريد أن يبث في أوساط الأمة بأن الاحتفال بذكر رسول الله بدعة، هذا الذي يعمل هذا التشويه وهذه الحملات التحريضية هو من يقتلنا اليوم، هو من يقتلنا. فأنا استغرب اليوم
13: ويتولى اليهود والنصارى. واضح يتولى اليهود والنصارى.
6: القصد اليوم النصرى على الحق والباطل، من يدعي وينسب أن مولد رسول الله بدعة هو ذلك الذي يقتل اليوم أصحاب الحق، هو من يقتل اليوم من يناصر رسول الله، هو من يقتل اليوم الذي يتحرك مع رسول الله، هو من يقتل اليوم الذي يتحرك ضد اليهود والنصارى، هو من يسفك ويحاصر ويصعد ويتحرك بكل قوة ضد كل من ينتمي ويتحرك وراء رسول الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بينما ذله وهوانه مع من؟ يستخدم تلك المغنية التي تسيء إلى الله، يستخدم ذلك اليهودي. فهنا اليوم نقف قلنا عند هذه الآية والذين معه محمد رسول
13: الله. يعني باختصار صدر ضوان، يا أما تكون مع رسول الله ولا ضده، هذا هو الواقع.

وببركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إن شاء الله يكون هذا المولد النبوي المبارك هو مولد النصر والتمكين والسيادة والاستقلال لشعب اليمن المؤمن المحمدي الأنصاري الكريم. لكم التحية والسلام مستمعين الأكارم في كل مكان. باسمكم جميعا نشكر ضيفي العزيزين الأستاذ الأخ المجاهد فتح الدين النهاري مدير عام هيئة الأوقاف والإرشاد بمحافظة ريمة والأخ المجاهد رضوان الحديدي مسؤول التابعة العامة بمديرية الجبين واللذان أحيا معنا هذه المساحة من واحة الربيع المحمدي.

0: وتظل محافظة ريبة بإرثها وتراثها الإنشادي والإبداعي الأدبي متألقة ومتفردة بشعرائها السابقون وشعراء اليوم. ولنا أن نتوقف اليوم في هذه المساحة مع شعراء محافظة ريبة والعشق المحمدي المتجدد على لسان أبنائها شعراء الجهاد في عصرنا الحالي هذا.
1: قصيدة شعرية عنوانها نصرنا في مولد نبينا. خلالك يا طه حوتها المحامد، وأما جمال الخلق فالله شاهد، بأنك في خلق عظيم ولم يكن سوى لم يجيد ناصره الأماجد. ولا نام طرف المعتدين للحظة ونحن على نهج النبي نجاهد. أسغنا من التسبيح عنوان مجدنا، وحبك يا طه دليل وشاهد. على أمة تقف مسار محمد، يمانون لم يخرج عن الدرب واحد. إذا ذكر المختار يذكر بعده، بكل لغات الأرض سبط وقائد. بنا فوق درب المصطفى عزة لنا، وحول أبي جبريل شعب مجاهد. وأمضى سيوف الله في كف سيد، به الحق والإنصاف والعدل سائد. فسر انتصار الحق فينا ممكن، ومفتاحه طه النبي المجاهد. نجدد في ميلاده اليوم عهدنا، رضى أم أبا جار حقود معاند. سنمضي إلى العلياء قدما، شعارنا هو الموت للأعداء والسيف حاصد. رقابا تنزى أهلها في عدائنا، وهاما لجار السوء صارت تساند. نحبك يا طه وللحب مشهد، وما دونه عبر القرون المشاهد. جماهيرنا كالسيل غصت بهم هنا، مياديننا الفيحاء وشوقا توافد. إذا ما رأتنا جنة الله أسرعت إلينا، وقامت بالشهيد المراقد. ليرنو غراسا قد سقاها دماءه، كما أزهرت مجدا وللمجد شاهد. يدافع عنه في إباء وعزة، كما أزهرت مجدا وللمجد رائد. يدافع عنه في إباء وعزة، وخاب وغاب المرجفون الحواسد. وكيف يظل القوم والنور أحمد، وكيف يذل الشعب والنصر خالد. ألسنا أولو البأس الشديد تنزلت به آية، والآية حق شواهد. وفينا كتاب الله أضحى سلاحنا، وإن مزق القرآن وغد وحاقد. فأرواحنا تفديك، فأرواحنا تفديك يا وحي ربنا، وحراس دستور السماء سواعد. لقد أشهرت أسيافها في وجوه من أساءوا إليه ما عساها القواعد. وتلكم حرقى تحت نيران قصفنا، وأرباب جلباب العقال الحواقد. يفرون عن أبراج عاج سماؤها جحيم، وفوق الهامة تلقى الجلامد. هتفنا بطه والهتاف شعارنا، ومنه وفيه للكروز رواعد. على أذن الجوزاء دوى مسير، وفوق أرامك النفط ينصب مارد. سلام على شعب يؤمم وجهه إلى نور طه من إليه الأوابد. بأجنحة الأشواق طارت خفوقة، وذلك وجه في ذرى النور ساجد. إلى الخالق الأعلى على خير نعمة، يمثلها طه النبي المجاهد. حصار الأعادي سوف يرفع لو يطل زمان، ومهما حاصرنا وعاندوا لسوف يعود الحاضر حول رقابهم. وجيزان للحضن اليماني عائد، وجيزان للحضن اليماني عائد. وأزكى صلاة الله تغشى نبيه، وتشمل آل البيت ما الغصن مائد. وما أطرب الدنيا نشيد ربيعه، وما زينتها في الليالي الفراقد، وما زينتها في الليالي الفراقد. الشاعر محمد حيدر الأهدل.
2: لبيك يا رسول الله.
3: كنتم مع الفطر المفتوح المشتركة، الربيع المحمدي. إعداد وتقديم أكرم جحاف، جنيد مساوى، محمد الأهدل. التنسيق والمكتبات مروان عبد الملك. مواقع التواصل الاجتماعي أسامة عبد القادر. الإخراج والتنفيذ المباشر عبد اللطيف قائد. الإشراف العام والمتابعة الأستاذ محمد الحسني.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان.
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان.
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان.
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان.
11: من زمان.
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.
12: يا حلو يا هالي، دايما على بالي. يا حلو يا هالي، دايما على بالي.
13: مين بيحب الرس؟
14: أنا أنا أنا.
13: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
15: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
16: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
17: This is Radio
11: just found it.
17: تستمعون للأولى
18: راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.

تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
8: فعلا إنه سوبر داك.
7: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرس؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: ما هي كل هذه الرسائل؟
11: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
10: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
11: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
10: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
11: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
10: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
12: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
11: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
12: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرحبة مرافق متطورة.
11: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
12: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
11: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
12: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
11: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
12: برنامج الرياضيات الذهنية،
11: أكاديمية الخط العربي،
12: برنامج الطالب المعلم.
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
12: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
14: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
15: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
14: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
15: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
16: كل يوم في هواك
17: وانت ماشي كل يوم.
18: أيوة،
17: لازم تاخذها كل يوم.
18: ايش هي؟
17: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
19: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
20: يا طعمة
17: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: just found it.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: شخصيات.

إنه أحد أشهر الهواتف في التاريخ، رمز الصلابة والقوة، الهاتف الذي أصبح أسطورة وكان السبب في شهرة نوكيا حول كوكب الأرض. إنه هاتف نوكيا 3310، الهاتف الذي صنع أسطورة لا تقر حتى يومنا هذا. وإليكم أبرز 10 حقائق عن الهاتف إن كنتم لم تجربوه يوما ما في برنامج عالم موس. البطارية الخارقة، من الصعب جدا أن تجد هاتفا في وقتنا هذا يستطيع أن يكمل نصف يوم فقط بدون إعادة شحن، ولكن بطارية نوكيا 3310 كانت قادرة على الاستمرار ليومان كاملان من المكالمات وعشرة أيام في الانتظار، وكان

0: بسعر 166 دولارا فقط، وهو سعر رخيص للغاية، وبالمقارنة بآيفون عند صدوره لأول مرة حيث باع الآيفون 25 مليون نسخة، وأما النوكيا 3310 بيعت بأكثر من 126 مليون نسخة. التصحيح التلقائي: كانت شركة نوكيا أحد أول مقدمي الهاتف الخلوي التي تعتمد نظام التصحيح التلقائي، كان يطلق عليه التنبؤ بالنص المدخل. الانترنت: كان الهاتف في تحديثه الجديد 3330 عام 2001 أول هاتف يوفر محادثات نصية عبر الانترنت، بل إنه أتاح أيضا التحميل لأول مرة من الانترنت للألعاب الإلكترونية صغيرة الحجم. الرسائل الطويلة والنغمات: كان الهاتف مميزا للغاية حيث أتاح وقت حجم رسالة تحتوي 459 حرفة، فحين كانت كل الهواتف ترسل رسائل من 160 حرف فقط. وأما النغمات فقد وفر لأول مرة طريقة للجمهور لتأليف النغمات عبر الأزرار، مما أتاح للملايين بصنع ملايين النغمات على أنغام أشهر الأغاني العربية. الهاتف الغير قابل للتدمير: هذه هي أبرز مواصفاته، فلا يتذكر أحد مما حملوا الهاتف أنه قد كسر أثناء وقوعه، بل إنه في أحد المرات استطاع إيقاف رصاصة كادت أن تقتل شخص ومنعها من النفاذ لجسده. ويمتلئ يوتيوب باختبارات رهيبة يتحدى فيها الهاتف المستحيل. هاتف يعيش للأبد: أصدرت صحيفة سان الأمريكية قصة لرجل اشترى هاتف 3310 عندما تم إصداره لأول مرة عام 2000، والآن وبعد 17 عاما ورغم التقدم التكنولوجي لا يزال يستخدمه. هاتف صديق للإنسان: تم تصميم هاتف 2310 ليناسب احتياجات الناس لا لإرغامهم على تبني أسلوب حياة جديد مثل ما كانت تفعل العديد من العلامات التجارية الكبرى الأخرى. لعبة الثعبان: إنها أشهر لعبة هواتف في التاريخ، لن تستطيع أي لعبة تخطيها مهما حدث. كانت اللعبة متواجدة في نظام الهاتف نفسه ويتم لعبها أوفلاين، ولو كانت متصلة بالإنترنت وعلمنا كم مرة تم لعبها لكنا سنصدم برقم خيالي لا يصدق، ولكن تم احتساب متوسط لعبها عام 2010 بأكثر من مليار لاعب ودخلت موسوعة جينيس رسميا. وفي عام 2013 انتشر فيديو للاعب روسي وهو يختم اللعبة ليكون أول لاعب في التاريخ يختمها منذ صدور الهاتف عام 2000.
1: شخصيات وأحداث.

0: the sea. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
9: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
8: التهاب وتليف الكبد،
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
9: علاج البواسير،
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: يوه مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان.
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان.
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان.
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
5: من زمان.
6: من زمان.
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
5: من زمان.
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: راديو دلتا، تستمعون للأولى. راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو. هزن كلماتك بدقة. احمي نفسك ووطنك.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: Just found it. Radio Delta.
5: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
6: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: كدنا جوعة.
14: كباب لحم،
15: كباب دجاج،
14: أوصل لحم،
15: أوصل دجاج،
13: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
14: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة.
16: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
17: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: 7:11 الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل.
1: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
7: Radio Delta

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: شاي الكابوس عشرة عمر،
4: شاي الكابوس عشرة عمر،
5: شاي الكابوس عشرة عمر،
6: شاي الكابوس عشرة عمر،
7: شاي الكابوس،
8: شاي الكابوس،
9: شاي الكابوس،
10: شاي الكابوس،
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
13: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس،
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
7: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر،
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
6: التهاب وتليف الكبد،
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
7: علاج البواسير،
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: يا لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية. فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
15: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأفون.
16: سبأفون، أصالة وتواصل.
17: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبافون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
16: سبافون، أصالة وتواصل.
18: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون عندما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
19: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
20: شخصيات

يا له من مخلوق جميل شاهدناه يقدم العروض منذ أن كنا أطفالا، وقرأنا القصص عن طيبته ووداعته وكيف هو صديق للإنسان وللحيوان معا، واستخدمنا صوره وملصقاته كدليل على الطيبة والوداعة والظرافة. ولكن الحقيقة المفزعة أنهم من أخطر وأسوأ وأقذر المخلوقات البحرية التي ستشاهدها، عصابات ومغتصبون وقتلة. أولا يجب أن تعرف أن الدولفين هو أذكى مخلوق على وجه الأرض بعد البشر، يستطيعون حل المشاكل المعقدة والتعلم بسهولة والتعرف على أنفسهم في المرآة أيضا، يشعرون بالحزن والفرح.

0: تقوم الدلافين بتكوين مجموعة من الذكور كعصابة صغيرة، ومن ثم يتتبعون أنثى دلفين واحدة تعجبهم، ومن ثم يقوموا بعمل دائرة حولها ويأخذوها في مكان منعزل، وإن حاولت الهروب يلحقون بها ويقوموا بضربها بذيولها، ويصدرون أصواتا مرعبة كتهديد لها لإرهابها حتى لا تهرب. مرعب جدا، أليس كذلك؟ ولكن للأسف لا يوجد قانون في البحار لمعاقبتهم، وبسبب سلوكهم الجنسي تعتبر الدلافين من أكثر الأنواع في العالم التي تنقل الأمراض الجنسية، فهم لديهم قائمة طويلة من الأمراض المشابهة للإيدز تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك بسبب هوسهم بالجنس. الدلافين قد تحاول اغتصاب البشر. منذ سنوات كانت الممثلة الأمريكية ديمي مور تزور منتجع مع أطفالها به العديد من الدلافين، ومن حظها أن ذكرا من الدلافين وليس البشر رآها وأعجب بها، أعجب بها جنسيا. لذلك في المرة القادمة حينما تشاهد دلفين احذر كثيرا، وحذر أصدقائك في التعليقات. الدلافين تقتل للمتعة. في حادثة مسجلة فظيعة صور أحد المصورين مجموعة من الدلافين وهي تقتل صغار خنازير البحر. خنازير البحر تشبه كثيرا الدلافين ولكنها نوع مختلف، والمفزع الطريقة الدموية والمرعبة التي قتلوهم بها بضربهم مرارا ودفعهم ورميهم للأعلى حتى الموت. مشهد مرعب ومفزع. فهل سيكون البشر القادمون على لائحتهم بعد أن يقضوا على خنازير البحر؟ هل تعلم أيضا أن الذكور من الدلافين قد تقتل صغارها أحيانا؟ والسبب غريب، أنهم يجدون أن الأمهات تهتم كثيرا بالصغار، لذلك يقرر الذكور قتل الأطفال حتى تعود الإناث من جديد وتهتم بهم هم فقط. الدلافين آكلة لحوم وقاتلة مرعبة. لا تقوم الدلافين بأكل الأسماك واصطيادها بشكل عادي، بل إنهم يستمتعون ويخططون لهذا، ويقومون بعمل المصايد المعقدة، وأحيانا يقوموا بتعذيب ضحاياهم من الأسماك باللعب بها وقذفها وعضها وتعذيبها قبل الموت. يمارسون السادية المرعبة بشكل غريب مريب في تعذيب ضحاياهم قبل الموت. الدلافين تحب المخدرات. تفرز الأسماك المنتفخة سما عصبي حينما تشعر بتهديد، ويمكن لهذا السم العصبي أن يقتل، إلا أنها بجرعات قليلة يمكنه أن يصبح كمخدر ترفيهي مثل مخدر البشر. لهذا تهاجم الدلافين الأسماك المنتفخة وتمتص جزءا صغيرا من هذا السم لتشعر بالنشوة التي يعطيها لهم هذا المخدر العصبي، حتى أن اليوتيوب حذف المشاهد لفظاعتها. حسنا، هل ما زلت تحب الدلافين؟
1: شخصيات وأحداث.

0: Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 777-350-3250.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: كدنا جوعة.
10: كباب لحم،
11: كباب دجاج،
12: أوصل لحم،
13: أوصل دجاج،
14: وشيش طاووق، خيال.
9: كدنا جوعة.
15: مشاوي رهيبة،
16: نكهة تركية عجيبة.
17: لا
18: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
19: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: إنه أحد أشهر الهواتف في التاريخ، رمز الصلابة والقوة، الهاتف الذي أصبح أسطورة، وكان السبب في شهرة نوكيا حول كوكب الأرض. إنه هاتف نوكيا 3310، الهاتف الذي صنع أسطورة لا تقار حتى يومنا هذا. وإليكم أبرز 10 حقائق عن الهاتف إن كنتم لم تجربوه يوما ما في برنامج عالم موس. البطارية الخارقة. من الصعب جدا أن تجد هاتفا في وقتنا هذا يستطيع أن يكمل نصف يوم فقط بدون إعادة شحن، ولكن بطارية نوكيا 3310 كانت قادرة على الاستمرار ليومان كاملان من المكالمات وعشرة أيام في الانتظار. وكان يفتح الهاتف ويبدأ نظام تشغيل في مدة لا تتجاوز 8 ثوان، في حين أن الهاتف الطبيعي يأخذ 20 ثانية. نوكيا ودولة فنلندا. نوكيا هي شركة فنلندية الأصل، ومع صعود هاتف نوكيا 3310 حول العالم وتصديره كرمز للقوة والتميز، أصبح الهاتف كرمز وطني للبلد كلها بجانب الأشياء التراثية والثقافية التي تميز فنلندا كموسيقى الروك والسونا الفنلندية. سعر الهاتف ورقم المبيعات الخيالية. وقت صدوره كان بسعر 166 دولارا فقط، وهو سعر رخيص للغاية، وبالمقارنة بآيفون عند صدوره لأول مرة حيث باع الآيفون 25 مليون نسخة، وأما النوكيا 3310 بيعت بأكثر من 126 مليون نسخة. التصحيح التلقائي. كانت شركة نوكيا أحد أول مقدمي الهاتف الخلوي التي تعتمد نظام التصحيح التلقائي، كان يطلق عليه التنبؤ بالنص المدخل. الانترنت. كان الهاتف في تحديثه الجديد 3330 عام 2001 أول هاتف يوفر محادثات نصية عبر الانترنت، بل إنه أتاح أيضا التحميل لأول مرة من الانترنت للألعاب الإلكترونية صغيرة الحجم. الرسائل الطويلة والنغمات. كان الهاتف مميزا للغاية، حيث أتاح وقت حجم رسالة تحتوي 459 حرفة، فحين كانت كل الهواتف ترسل رسائل من 160 حرف فقط. وأما النغمات فقد وفر لأول مرة طريقة للجمهور لتأليف النغمات عبر الأزرار، مما أتاح للملايين بصنع ملايين النغمات على أنغام أشهر الأغاني العربية. الهاتف الغير قابل للتدمير. هذه هي أبرز مواصفاته، فلا يتذكر أحد مما حملوا الهاتف أنه قد كسر أثناء وقوعه، بل إنه في إحدى المرات استطاع إيقاف رصاصة كادت أن تقتل شخص ومنعها من النفاذ لجسده. ويمتلئ يوتيوب باختبارات رهيبة يتحدى فيها الهاتف المستحيل. هاتف يعيش للأبد. أصدرت صحيفة سان الأمريكية قصة لرجل اشترى هاتف 3310 عندما تم إصداره لأول مرة عام 2000، والآن وبعد 17 عاما ورغم التقدم التكنولوجي لا يزال يستخدمه. هاتف صديق للإنسان. تم تصميم هاتف 2310 ليناسب احتياجات الناس، لا لإرغامهم على تبني أسلوب حياة جديد مثل ما كانت تفعل العديد من العلامات التجارية الكبرى الأخرى. لعبة الثعبان. إنها أشهر لعبة هواتف في التاريخ، لن تستطيع أي لعبة تخطيها مهما حدث. كانت اللعبة متواجدة في نظام الهاتف نفسه ويتم لعبها أوفلاين، ولو كانت متصلة بالإنترنت وعلمنا كم مرة تم لعبها لكنا سنصدم برقم خيالي لا يصدق، ولكن تم احتساب متوسط لعبها عام 2010 بأكثر من 1 مليار لاعب، ودخلت موسوعة جينيس رسميا. وفي عام 2013 انتشر فيديو للاعب روسي وهو يختم اللعبة ليكون أول لاعب في التاريخ يختمها منذ صدور الهاتف عام 2000.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. com. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: الله 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كل يوم في هواك
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخدها كل يوم.
9: أيش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية،
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
12: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
15: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
10: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
9: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
10: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
9: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
10: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
9: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
10: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
9: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
13: من زمان،
14: من زمان،
12: حلويات وبيتزا ومعجنات،
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
13: من زمان،
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: غيرك.
1: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
4: أكيد له إجابة. باقة أمتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
6: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
7: شخصيات.

فين. يا له من مخلوق جميل شاهدناه يقدم العروض منذ أن كنا أطفالا، وقرأنا القصص عن طيبته ووداعته وكيف هو صديق للإنسان وللحيوان معا، واستخدمنا صوره وملتقاته كدليل على الطيبة والوداعة والظرافة. ولكن الحقيقة المفزعة أنهم من أخطر وأسوأ وأقذر المخلوقات البحرية التي ستشاهدها، عصابات ومغتصبون وقتلة. أولا يجب أن تعرف أن الدولفين هو أذكى مخلوق على وجه الأرض بعد البشر، يستطيعون حل المشاكل المعقدة والتعلم بسهولة والتعرف على أنفسهم في المرآة أيضا، يشعرون بالحزن والفرح والآلام ويفضلون البقاء في مجموعات للتعلم والصيد وتكوين العصابات القاتلة المغتصبة. ويعمل دماغهم بشكل غريب حيث أنهم لا ينامون إلا كل 5 أيام مثلا، بسبب أن دماغهم يتكون من نصفين، نصف ينام ونصف يصحو، لذلك تكون الدلافين في أغلب الوقت نصف نائمة. لنرى الجانب المفزع الآخر من الدلافين والذي سيخيفك لدرجة أنك لن تقترب منه وستهرول جريا إن شاهدت دلفينا أمامك. الدلافين المغتصبة. تقوم الدلافين بتكوين مجموعة من الذكور كعصابة صغيرة، ومن ثم يتتبعون أنثى دلفين واحدة تعجبهم، ومن ثم يقوم بعمل دائرة حولها ويأخذوها في مكان منعزل، وإن حاولت الهروب يلحقون بها ويقوموا بضربها بذيولها، ويصدرون أصواتا مرعبة كتهديد لها لإرهابها حتى لا تهرب. مرعب جدا، أليس كذلك؟ ولكن للأسف لا يوجد قانون في البحار لمعاقبتهم، وبسبب سلوكهم الجنسي تعتبر الدلافين من أكثر الأنواع في العالم التي تنقل الأمراض الجنسية، فهم لديهم قائمة طويلة من الأمراض المشابهة للإيدز تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك بسبب هوسهم بالجنس. الدلافين قد تحاول اغتصاب البشر. منذ سنوات كانت الممثلة الأمريكية ديمي مور تزور منتجع مع أطفالها به العديد من الدلافين، ومن حظها أن ذكرا من الدلافين وليس البشر رآها وأعجب بها، أعجب بها جنسيا. لذلك في المرة القادمة حينما تشاهد دولفين احذر كثيرا وحذر أصدقائك في التعليقات. الدلافين تقتل للمتعة. في حادثة مسجلة فظيعة صور أحد المصورين مجموعة من الدلافين وهي تقتل صغار خنازير البحر. خنازير البحر تشبه كثيرا الدلافين ولكنها نوع مختلف، والمفزع الطريقة الدموية والمرعبة التي قتلوهم بها بضربهم مرارا ودفعهم ورميهم للأعلى حتى الموت. مشهد مرعب ومفزع. فهل سيكون البشر القادمون على لائحتهم بعد أن يقضوا على خنازير البحر؟ هل تعلم أيضا أن الذكور من الدلافين قد تقتل صغارها أحيانا؟ والسبب غريب، أنهم يجدون أن الأمهات تهتم كثيرا بالصغار، لذلك يقرر الذكور قتل الأطفال حتى تعود الإناث من جديد وتهتم

0: مخدر ترفيهي مثل مخدر البشر. لهذا تهاجم الدلافين الأسماك المنتفخة وتمتص جزءا صغيرا من هذا السم لتشعر بالنشوة التي يعطيها لهم هذا المخدر العصبي. حتى أن اليوتيوب حذف المشاهد لفظاعتها. حسنا، هل ما زلت تحب الدلافين؟
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
6: التهاب وتليف الكبد
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
7: علاج البواسير
6: علاج البهاق والبرص
7: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
7: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
8: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصباحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
10: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
11: ثقة يمن
12: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
11: ثقة يمن
10: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
12: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
10: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم.
0: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
13: Just found it.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: تخلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: بثلي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى بثلي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك سبأفون؟
2: ايوه.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم. ولذلك لا يمكن القبول أبداً.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا. وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى
15: راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta. بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماشية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: Just found it.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
5: من زمان.
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
5: من زمان.
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية. فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: إنه أحد أشهر الهواتف في التاريخ، رمز الصلابة والقوة، الهاتف الذي أصبح أسطورة وكان السبب في شهرة نوكيا حول كوكب الأرض. إنه هاتف نوكيا 3310، الهاتف الذي صنع أسطورة لا تقار حتى يومنا هذا. وإليكم أبرز 10 حقائق عن الهاتف إن كنتم لم تجربوه يوما ما في برنامج عالم موس. البطارية الخارقة. من الصعب جدا أن تجد هاتفا في وقتنا هذا يستطيع أن يكمل نصف يوم فقط بدون إعادة شحن، ولكن بطارية نوكيا 3310 كانت قادرة على الاستمرار ليومان كاملان من المكالمات وعشرة أيام في الانتظار. وكان يفتح الهاتف ويبدأ نظام تشغيل في مدة لا تتجاوز 8 ثوان، في حين أن الهاتف الطبيعي يأخذ 20 ثانية. نوكيا ودولة فنلندا. نوكيا هي شركة فنلندية الأصل، ومع صعود هاتف نوكيا 3310 حول العالم وتصديره كرمز للقوة والتميز، أصبح الهاتف كرمز وطني للبلد كلها بجانب الأشياء التراثية والثقافية التي تميز فنلندا كموسيقى الروك والسونا الفنلندية. سعر الهاتف ورقم المبيعات الخيالية. وقت صدوره كان بسعر 166 دولارا فقط، وهو سعر رخيص للغاية، وبالمقارنة بآيفون عند صدوره لأول مرة حيث باع الآيفون 25 مليون نسخة، وما النوكيا 3310 بيعت بأكثر من 126 مليون نسخة. التصحيح التلقائي. كانت شركة نوكيا أحد أول مقدمي الهاتف الخلوي التي تعتمد نظام التصحيح التلقائي، كان يطلق عليه التنبؤ بالنص المدخل. الانترنت. كان الهاتف في تحديثه الجديد 3330 عام 2001 أول هاتف يوفر محادثات نصية عبر الانترنت، بل إنه أتاح أيضا التحميل لأول مرة من الانترنت للألعاب الإلكترونية صغيرة الحجم. الرسائل الطويلة والنغمات. كان الهاتف مميزا للغاية، حيث أتاح وقتها حجم رسالة تحتوي 459 حرفة، فحين كانت كل الهواتف ترسل رسائل من 160 حرف فقط. وأما النغمات فقد وفر لأول مرة طريقة للجمهور لتأليف النغمات عبر الأزرار، مما أتاح للملايين بصنع ملايين النغمات على أنغام أشهر الأغاني العربية. الهاتف الغير قابل للتدمير. هذه هي أبرز مواصفاته، فلا يتذكر أحد مما حملوا الهاتف أنه قد كسر أثناء وقوعه، بل إنه في إحدى المرات استطاع إيقاف رصاصة كادت أن تقتل شخص ومنعها من النفاذ لجسده. ويمتلئ يوتيوب باختبارات رهيبة يتحدى فيها الهاتف المستحيل. هاتف يعيش للأبد. أصدرت صحيفة سان الأمريكية قصة لرجل اشترى هاتف 3310 عندما تم إصداره لأول مرة عام 2000، والآن وبعد 17 عاما ورغم التقدم التكنولوجي لا يزال يستخدمه. هاتف صديق للإنسان. تم تصميم هاتف 2310 ليناسب احتياجات الناس، لا لإرغامهم على تبني أسلوب حياة جديد مثل ما كانت تفعل العديد من العلامات التجارية الكبرى الأخرى. لعبة الثعبان. إنها أشهر لعبة هواتف في التاريخ، لن تستطيع أي لعبة تخطيها مهما حدث. كانت اللعبة متواجدة في نظام الهاتف نفسه ويتم لعبها أوفلاين، ولو كانت متصلة بالإنترنت وعلمنا كم مرة تم لعبها لكنا سنصدم برقم خيالي لا يصدق، ولكن تم احتساب متوسط لعبها عام 2010 بأكثر من 1 مليار لاعب، ودخلت موسوعة جينيس رسميا. وفي عام 2013 انتشر فيديو للاعب روسي وهو يختم اللعبة ليكون أول لاعب في التاريخ يختمها منذ صدور الهاتف عام 2000.
1: شخصيات وأحداث.

0: See you soon. Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: عن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. Radio Delta.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخذها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 785-777-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770 أو 777921435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم: 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده نجاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل.
1: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
2: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الباحث خليل. طبعا عندما نبدأ حلقتنا في ناس كثير بيسمعونا وبتعاد الحلقة، هناك ناس بيرسلوا رسائل انه الحلقة بتعاد اكثر من مرة، يعني لاكثر من اسبوع. هذا واقع، اقول لكم انا ليش. مش قصور على اساس من الدكتور او كذا او الاوادم مش موجودين. انا يحيى صلح قدني كاره العمل في الاعلام، واقسم بالله لولا ان الرجل هذا بيقدم خدمه للمجتمع ومن هو المجتمع الذي مثلي واشد مني ضعفا في المعيشه، والله ما اطلع، لكني بين اطلع. فلذلك اذا واحد سمع حلقه اعيدت اعرف انه يحيى صلح، مش الدكتور يحيى صلح والذي ما اطلع. هذا واحد. اثنين، أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء لكل مريض ولكل سقيم، أنه ما يزور مستشفى ولا يزور خبير ولا يزور أي إطلاق، أن الله سبحانه وتعالى يشافيها الآن. وأنتم الذي بتسمعوني يقولوا يا رب شافي كل مريض، بتأتي منك الدعوة للمريض هذا، لا أنت تعرفه ولا أنت تعرف من هو المريض، أنت بتندقها لهانك. ما بيننا ندعي لبعوضنا البعض. مستمعي الكرام، طبعا ما أشاهده وألاحظه في مركز الباحث خليل والناس بيسمعوني وشهادتهم يعني بتستدعيني، أنا أحيانا أنزل وأفعل بث مباشر في تلفوني. ليش أفعل بث؟ هل أنا أجيب من نفسي؟ لا، بيتصل بالمريض، يأتوني بالمريض، إما متكئ على 2-3 يأخذوه، ومن ثم أسبوع 10 أيام يتصل بي ويقول لي يجي مع أهله إلى باب المركز وأفعل معه فيديو، وأنه بخير. طبعا إيش معنى بخير؟ العافية بنقول قراري، يعني معنى ما قد الساعة على المسمار، لكن لمس الحياة ولمس العافية. بيجي متكئ على 2 أنفر يتحملوا، وعندما يأتي أول مرة المرة الثانية يجي وقدو بيخطأ على رجله، وأنه بخير، وأنه قدو يجابر، وأنه قدو بيضحك، وأنه يبتسم وابتسم للحياة بعد معاناة لسنوات البعض من هذا المستشفى ومن هذا المركز إلى الآخر، ومن هذا الدواء إلى الدواء الآخر، وأنتم دارين بالأدوية وما الأدوية، أنتم عارفين إيش معنى الأدوية وما الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. طبعا نلاقي ما نلاقي ناس الآن كثير ما يرحبوش بنا إذا تكلمنا على الأدوية وما هي الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. نشاهد التلفزيون، كل واحد عنده محطة، عنده شاشة، ادخل إلى التلفزيون وشوف القنوات هذه بيتعالجوا بها باسم الأعشاب. يعني وصلت الحالة بنا إحنا اليمنيين هنا نحارب هذا الطب وإيش، ونخلي الغير يقول لك عشبة أبو علي اليمني. شوف للمه، ليش أبو علي اليمني؟ في عندنا عقول هنا وفي عندنا ثروة، عندنا أعشاب، كيف يفعله في دولة في آخر يعني تبعد عننا 2000 كيلو متر يقول لك عشبة أبو علي اليمني. لو ما نجي هنا قال لك لا هذا لا مش عوثي. أخي أنا ما جيت أفعل لك عزيمة، أفعل لك ورقة. على العموم أنا بتسمعوني، أنا أعتذر من الناس اللي بيسمعوني يا جماعة، أعتذر منكم جدا إذا صيحت. فيعني راعوا الحال النفسية لنا. أنا لا معي غير رسالة واحدة، أشهد الله سبحانه وتعالى علي وعلى نفسي أن هناك ناس وصلوا وهم في حالة يأس إلى مركز الباحث خليل، وما هو إلا أسبوع 10 أيام وبدأت الحياة والأمل والشفاء يدب إلى جسمه. أما هذا يفرحني أنا. أنت عندما تزور شخص وقدو هالك، أنت مش دكتور، بس زرته اليوم بعد أسبوع تشتي تكرر زيارة، جيت بعد أسبوع وقدو إيش قدو ما بتفعل، أنت تفرح من قلبك. فما بالك أنه أنا سببا أن أنا أخلي فلان ابن فلان أو فلانة تصير للمركز لعند الباحث خليل وودها لهم العلاج وإنها بخيره، وهي الذي بتتصل بي أو هو يتصل بي التوال استديح يجي. في يسعدني ذلك وأنا بين أجي أنقلها. لذلك أوجه للناس، عندك غرغرينة قالوا لك يقطوا لك رجلك يقطوها، أنا أنصح أنه جي من البداية، سواء أنت الذي عادك مبتدئ الآن أو ذي قطوا في النص، أو تعال للمركز فقد تلقى علاجك هناك. أنت شديد بلبح وتحس ببطنك هذا تشبج تضراكض ترقد وهي تكتلب كذا ودك تلب كذا ودك تلب معك، عندك القولون بيصيح فوق الجهال بتنفس فوق المرأة أو المرأة أو المرأة أو العكس. جي يا أخي تعالج للقولون، تعال تعال بدل ما يسبب عليك ويكبر الماثرة وقد عندك البروستات والمدري أيش ومرض نفسي وحالة عصبية، تعال للمركز شيل لك دحفة من ما خلق الله بدون أي مدخلات كيماوية أو مخدرة أو مهدئة من الله سبحانه وتعالى. فور واشرب وإنك بخير، وإنك بخير بإذن الله وبقوة الله، لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
5: معي اتصال، معانا اتصال واحد من المرضى، نقول الو.
6: الو،
5: مرحبا وسهلا بك، كيف الاحوال؟
6: حياك الله عمي، كيف حالك؟
5: الله يحييك، معك يحيى صلح من الاذاعه.
6: والله الحمد لله نحن تعالجنا عندكم، والحمد لله المرضى معنا بتحسن، وكون قد احنا العمليه يعني بمليون سلمي او مليون سلمي.
5: لا لحظه شو اقول لك، من انت؟
6: حيدر يحيى، حيدر المضلعي من جبل يزيد من المضلعه.
5: حيدر يحيى المضلعي من المضلعة من جبل عيال يزيد، مرحبا بك عمران. ها
6: ايوه محافظ عمران. تمام
5: ايوه، ما كان يعاني، ايش كان عنده المريض حقك؟
6: المريض كان عندي فقرات في العمود الفقري. تمام يعني هذا ايوه تضيق في العمود الفقري بتاثر على الرجل، ما بيصير يقوم من المر ولا بيحترق. تمام دخلنا عندكم الحمد لله وسلامه فيه يعني قبل يومين، والمريض تحسن بيني وبينك يعني من احسن حاجه. تمام
5: نعمة الحمد لله. أيوة
6: الحمد لله، وكان قد إحنا على عملي، فين أقول لك أخذنا الإشاعات وطينا كل حاجة في مستشفى عمران الـ 22 الماء وحقنا المستشفى الكبير، وأخذنا تدوني عليكم واحد شخص من عندنا من المضلعة من جبل عيال يزيد من المضلعة إلى عندكم، بين أقول لك. تمام
5: طيب، هذا هو كان قد عنده انزلاق غضروفي، كان يقول
6: كان قد عنده انزلاق وفقرات اسمه في العمود الفقري، يعني مخفاضة بيقولوا له على مخفاض. تمام
5: طيب اسمعني، انت بتقول والناس بيسمعوني، انا جيت لعندكم، انا دحين قد عدت قلبني دكتور واسر نفس الباحث خلي واسر افتح لي مركز انا. أيوة. يعني بامانه كيف وجدتم الباحث خليل؟
6: الباحث خليل والله انه مستقبل لنا من احسن حاجه، ودكتور اعشاب طبيب يعني احسن واحد.
5: ما تقول للناس، ما تقول للناس هذي بيسمعونا
6: ويسمعونا الناس، انا يعني من رايي بدل ما يفكوا عمليات والعبود الفقري ادخل لعند الدكتور هذا.

0: انه تحتوح وتعالج ناس قبلنا
1: الحمد لله. اذا اسال الله سبحانه وتعالى ان نلتقي بك على خير.
2: اللي قبلهم اللي اش كان عندهم من حالات اللي قلت
1: بلادهم هو عيتي انت مع واحده وعند صلبه انا اشتي افلته لاجل انا اشتي ارجع جابرنا.
2: تمام
1: يا مضلعي.
0: ايوه
1: انت حطيت شهادتك لله وللتاريخ
0: يا اخي الباب لي هذا اخطر يعني احمر محن هو داري بصص وقفنيته
1: مشوع.
0: ايوه انا لاحظت انكم كذا ولا كذا يعني لبيت المرض حقي بتحسن من يوم
2: لما
1: كذا. اذا الحمد لله رب العالمين لله. الحمد لله رب العالمين وشكرا على تجاوبك في امان الله.
0: تمام. وانا سالت وانا سالت يعني واحد من الجماعه من المنظمه تخلى اختي الله عندكم رهانه الان ويقول لي يا اخي لا تقطع عملي ولا تدخل صنعاء لا عند اسمه هذا خليه الخبير.
1: يعني انت جيت انت جيت بعد ما ان مدلوك ناس قد جوا لا عنده البحث خلي
0: انا استعني واقول يا اخي انا على عملي هم ما دق لي يا اخي لا توقع عملي واجد لا عنده الاعشاب في اختي هذا خير يقول ريال.
1: اذا الحمد لله على العافيه وشكرا لك وعلى تجاوبك وعلى اتصالك في امان الله. طبعا سامعينا الكرام اذكر عندك قدم سكري عندك سكر عندك الضغط بين عقل ما قدك على راسك على جراح عندك القولون عندك تشبجت في الكلى قد عندك حصوة اشتهاد خروج بدون تدخل جراحي بدون هدره بدون اذا الله راضي عنك اذا انت غسلت نيتك بيجي الشفاء من عند الرحمن الراحمين ويجي الدواء من عند الدكتور خليل من المركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. اكتب لي بس ارقام التلفونات حق المركز وانا اوصل لكم الارقام الان سجلوا الارقام ولو انه في عجب بيرجعوا يتصلوا لا عندي وانا احمل هذا المركز واحمل الدكتور هذه المسؤوليه يتصلوا لا عندهم ما بيردوا عليهم او الارقام هي 3724641 او 3722274 هذه الرقمين ومركز الباحث خليل ما هو الله الذي في بيت بوس لا يوجد له أي فروع إطلاقا بتاتا. عندما توصل المركز أنا أشتي الدكتور خليل أشتي الباحث خليل عاد تحصلوا قبالك ما كذا تصل بيح يا
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 3724641 أو 777-22-24-74
1: عشان الاتصال ونرجع للدكتور الشيخ جابر النووي. الو ايوه السلام عليكم. الو
5: السلام عليكم
1: كيف الاحوال؟
5: حياك الله كيف انت يا استاذ عيلة بحارة؟
1: الحمد لله. من معي؟
5: معك عبد الله العتمي.
1: عبد الله العتمي اللي عرش اخوك من الصمامة صح؟
5: نعم.
1: كيف اخوك؟
5: الحمد لله والله تمام الحمد لله الشكر لله.
1: اي حين متى جبت للمركز؟
5: احنا فجينا قدام 17 للمركز.
1: ايوه
5: سمعنا يعني عن الدكتور خليل عبر القناه وتواصلنا معه وصلنا الى المركز.
1: ايوه
5: وكان اخي يعني كانت العمليات دعامه كانوا بيفعلوا ب 11000 دولار. سمعت يعني البرنامج حق الدكتور خليل عبر قناتكم عارف وجينا على الدكتور خليل صرف لنا 3 جراح لمدة 3 شهور والحمد لله الآن يعني في صحة جيدة.
1: هيا لحظة معك الدكتور خليل من أجل يقول لك هو يعرف الحال.
2: يا حيا بك يا عثمي كيف حالك؟
5: حياك يا دكتور خليل حياك الله
2: حفظك الله ورعاك. طبعا نشي مثلا المستمع اللي بيسمعنا الآن أش كانت الأعراض اللي عند أخوك بالضبط يعني اللي كان بتحصل له؟
5: والله يا دكتور خليل أنا يعني أتكلم بأمانة يعني الأمانة الذي قاعد يسمعني ويستمع يعني نصيحتي الأمانة بدل ما يدخل مستشفيات وعمليات وجراحة
2: طيب.
5: الدكتور خليل يعني عندما سمعنا عنه وتحركنا إلى المركز حتى قبلنا 3 جراح لمدة 3 أشهر كان أخي عنده الصمامات يعني كانوا بيفعلوا دعامات واستخدم العلاج والآن في صحة جيدة الحمد لله.
2: الحمد لله وشكرا.
5: عندنا لو كشفت إيكو قبل العلاج وبعد العلاج.
1: أيوة
5: يعني وطلع الحمد لله تمام جيد جدا.
2: الحمد لله وشكرا.
5: والآن على حالة عاد إحنا عندكم جديد يعني حالة جديدة نزلنا واحد
1: الله يشافي
5: عند البروستات يعني خالي.
1: نعم الله يشافي
5: يعني الحمد لله لا بس يعني عادوا مستخدم إلا جرعة واحدة والأمور طيبة.
2: الحمد لله. شوف طبعا اخوك يعني هل كان بيحصل

0: الكتمة وما يقدر يمشي ولا يقدر يبدأ.
1: أكيد كان أقسم بالله ما كان حتى يقدر يمشي مسافة يعني زي ما تقول ولا 100 متر.
0: إيش كان يحصل له؟ كتمة وتعب؟
1: كتمة كان عنده كتمة يعني لعبة معه كان يقدر له بالعصر عصا قوية والله.
0: والنوم؟
2: النوم في الليل كيف كان يفعل في الليل؟
1: الآن رجع شباب، تعرف رجع شباب، والله العظيم إنه رجع شباب.
0: الحمد لله والشكر لله. اسمك أخو اسمك؟
1: أنا أشكرك يا دكتور خليل يعني على العمل الجبار.
2: مش مخوك مش مخوك
1: أنت يعني أداك الله للشعب اليمني الأمانة هدية.
2: إيش اسم أخوك؟ إيش اسم أخوك؟
0: الحمد لله.
1: الأخ محمد أحمد عبد الله العثمي.
2: محمد أحمد عبد الله العثمي هو الذي كان يعاني والذي كان عنده الصمامة.
1: نعم.
2: إذن الحمد لله على سلامته وعافيته
1: كل يعني هذه رسالة أمانة أوجهها لأي مستمع يعني رسالة.
2: أيوة أنت معمن الناس بيسمعوك وهذا أمانة ما
1: يعني قلت لك هذه أمانة بالذمة ما هو على مد لا مد ظلط ولا. أنا أشكر الدكتور خليل يعني الأمانة الذي معه والذي ما بيسمعه يعني بيتعاون مع الناس.
2: ما أنا من اليوم ما عاد أنا أهم شيء إنه أخوك تشافى تعافى الحمد لله.
1: الحمد لله وشكر الله.
2: إذن شكرا لك يا ابن عتمة وتحياتنا لأهلنا كلهم في عتمة. شكرا لك في أمان الله. طبعا أشي أقول للناس هذي يسمعوني هذي شتي جيد عارج وقدموا مبيت من البيت أنه ما عدتي صلاة ولا عدتي كذا ما عدتي احتحك العشاء. أقول له نصيحة سر اندع لك في أي مستشفى يندعوك 3-4 عمليات ويدعو لك كن علاج 65,000 في الشهر وهكذا حالي أيوة. لكن إذا قدك ناوي تحتاج سواء على الدكتور مش الدكتور عنده الدكتور خلي حتى على المستشفى بس تعالج قدك تحتاج تو أنت بتدور عافية وأنت بتحتل على روحك هي عافية وعلاج علاج.
0: نعم.
2: يعني ما بيخلي جذر ولا يخلي محافظة ولا يخلي وادي ولا يخلي مديرية بحثا عن العشبة يديها بعدها يضمرها بعدها يضحيها بعدها يشمسها بعدها ينقيها بعدها يبعد لها الغبار بعدها يفكفكها ورجع يطحنها ورجع يوزنها لأجل يدي لك وانت جاي كدك ناوي تبحشم يلا وقعنا فرصة عن نقطها بلاش.
0: نعم. مع الأعشاب مشي من لا بنشلها من سوق الملح ولا بن يعني كلها من الطبيعة اليمنية بنت نتنقل أكثر من محافظة يعني أيام الموسم.
2: طبعا في ناس كثير الذي بيتواصلوا بي ويتصلوا بي أتمنى أنهم يكونوا منهم عبر الفيسبوك ما وصل لهم رقبي لأنه أنا قد أنا زي الاستعلامات معك يعني أنا بنتعب حالي
0: وأنا يعني أتمنى مثلا أنه تخصص عندك مثلا أنا وأنت ساعة وقت الدوام.
2: أيوة.
0: تجي لها عندي وعادي نسجل مع الحالات اللي بيجوا يعني يوميا بتجيب تشوف حالات موجودة عندنا.
2: تمام اشترينا ارجع لله لله لله وسلمت قدك تعمل الحكومة حكنا اليوم.
0: نعم انت بتجي عندنا ويعني ونتفاعل فيك الخير وايضا الناس انت الان بيتصلوا بك قبل العلاج وبعد العلاج وايضا اكثرهم بيطلبوك للمركز بتجي تحضر ويقول لك انا بروح للمكان الفلاني للدكتور وانت يعني حاضر معه.
2: في ناس بيتصلوا علي ويرسلوني في الفيسبوك ويقول لي انا عندي بواسير وناس يقول عنده الصدفية السمكية وناس يقول له طبعا في معي ناس 2 أطفال أو 3 من بني عباد من بني مطر.
0: نعم.
2: حالتهم عندما بسرها تستغرب وبدأت كانت من أول زيارة بعدها ب3 أيام بعد ما استخدم الدهن حقه الدهن العشبي يعني أنا اندهشت. فأقول للناس أنت عندك بواسير معك القولون بيزعجك بيخليك دقلق الدنيا ودقلق الحارة وتصايح وعباد الله.
0: نعم.
2: اقبل عند القولون البحث
0: ولو قطع كلامك هذا المرض منتشر زيادة الآن بيحصل عندهم القلق والتوتر والضيق الحالة النفسية يعني قلق توتر ضيق خوف تقلب مزاج انتفاخات امساك اسهال حتى المفاصل والسبب كلها مشاكل في المعدة ارتخاف المعدة وايضا مشاكل في القولون والبعض قد بيستخدم مهدئات نفسية والحالة تطور. هذا اللي بيسمعني الآن اي شخص عنده القلق التوتر الخوف تقلب المزاج امساك اسهال هذه كامل سبب الجهاز الهضمي او حتى قد بدا يستخدم مهدئات يعني حتى ما بيرقدش هذه كلها بسبب الجهاز الهضمي. وايضا ذكرت البواسير اللي بيسمعني الان على الهواء البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى ما بتغلقش يعني باقل من اسبوع ينتهي البواسير او ايضا الشرخ اللي عنده الشرخ الشرجي هذا يعني
2: اقبل لها معك في الموضوع هذا كذاك تحس انك كذاك تعب فيه
0: بدون عملية. نعم يجيب عندي علاج ان شاء الله.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 او 7-7-7-22-22-7-4.
2: معانا اتصال نقول الو.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام معك يحيى صلح من الإذاعة
0: فأصل.
2: وبرنامج الطب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
5: معك يونس العصيمي.
2: يونس العصيمي من أين؟ من العصيمات من عمران ولا؟
5: لا من دمت.
2: من دمت مرحبا بك يا يونس.
5: حياكم الله.
2: هيا قل لنا أنت زرت المركز حق الباحث خليل؟
5: أي نعم زرته.
2: طيب قل لنا أي حين زرته وما كانت الحالة الذي معك نسمعك.
5: كان عندنا تواصل قديم احنا والدكتور الدكتور خليل الله يحفظه. والله كان عندنا حالة مرضية.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
1: بيت بوس قبل 15 يوم.
2: يعني لها 15 يوم تستخدم عادي ما كملت الجرعة؟
1: أيوة عادي عاد بشوية.
2: وقدي سابر الحمد لله يعني يشكل
1: عباس يا شي بسيط شي بسيط بس ولا بخير
2: تحصل على العافية قراري.
1: الحمد لله الحمد لله بخير. وأنا تعال أشتري القيلو.
2: أيوة كان عندك القيلون.
1: القيلون والقدم السكري.
2: ما أسمع.
1: والسكري يعني يطلع و.
2: أنت كان عندك القدم السكري والقيلون.
1: أيوة والبواسي.
2: ما شاء الله تبارك الله. يا خلي
1: الحمد لله.
2: لحظة.
1: الحمد لله والشكر لله.
2: الحمد لله. لحظة لحظة يا فقي يا فقي. قصي كان اشتي يدي لك المثل الشعبي تكمله، لكن خليني يدي لك الدكتور بالأول لعجل تفصلون الحالة لعجل يستفيدوا المستمعين. تفضل يا دكتور.
0: حياك يا شيخ. يا شيخ كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم.
0: حفظك الله ورعاك. حفظك الله ورعاك. اشتي الآن المستمع.
1: الله يحفظك الله يحفظك من ذلك لو معنا
2: عارف. أنا اشتي
0: الله يتقبل. اشتي مثلا المستمع اللي بيسمعون الآن القدم السكري
1: صوتك مشو يعني ما
0: حفظك الله ورعاك. في المستشفى يعني ايش قالوا لك؟ يعني هل يبترول القدم؟
1: شكرا القدم والله انت مني الحمد لله وشكرا لله هذا الجراح والكل ولد كنت عندك انا قبل 8 شهور و9 شهور وشاكلت وحيت منه هذا الجراح كان في اصابعي في
0: نعم يعني قلت
1: قلت لك قبل عشيني هكذا وجع هكذا حمام بالجلي ولا خذة ولا ذبح الحمد لله خذة والذي كله كمل الحمد لله.
0: يعني بعد العلاج الأخير حق اللي جبناك حق الخذة حق الأطراف ما عاد فيش الآن؟
1: أيوة والبواسير الحمد لله. وهذا قضيك يقول لك ما بحزن هو الحمد لله.
0: القلق والتوتر وقلة النوم اللي كان عندك ما عاد بش؟
1: ما بش ما بش الحمد لله.
2: ليش إيش كان اسمعني اسمعني إيش كانت تحس من أول؟ ما كانت تحس قبل ما تجي لعند الدكتور
1: ما فعل؟
0: ايش كان فيك بالضبط عندما الاعراض قبل ما تجي لعندنا الاعراض اللي كانت عندك مثلا القلق
1: القلق
0: ايوه
1: التوتر
2: وغضب
1: هذا شكر الاقدام هذا
0: وايضا النوم ما كان بشنوم قلت لي ما بشنوم
1: النوم ما كان بشنوم ما كان رقود بعد ما صلي
0: تمام
1: الحمد لله رقود ما حمش يرقود رقد
0: الحمد لله والشكر لله. طيب والقدم السكري الجراح راحت كل شيء راح خلاص
1: الحمد لله وشكر لله الله
2: رضى عليك الحمد والشكر لله. إذا هذا نعمة. اسمعني اسمعني يا فقي.
1: أيوة أيوة
2: أشتي أقول لك حاجة. أنا يفرح قلبي عندما أحس إن في مريض جاء للمركز جاء عند الباحث خليل وبعد أسبوع 10 أيام حتى لو بعد شهر نتصل به أو أحصله ويقول لي الحمد لله العافية بدأت تدب فأنا بين ارتاح. وأنت اليوم ريحتنا والناس بيسمعونا. ما تنصح الناس ما تقول لهم
1: أنصحهم الدكتور خليل.
2: طيب
1: بعد الله
2: بعد الله. إذا اسمعني بمثل شعبين شيء بمثل شعبين شيء نكملها أنا وياك لعجل يسمعوا المستمعين لا شيء واحد مريض يسمعنا يفتهن شوية. المثل الشعبي بيقول المثل الشعبي بيقول إذا اشتط السيد يرقعوا بمه
1: معك
2: ما إلا إذا اشتط السيد
1: إذا اشتط
2: الفقير وإذا اشتط الفقير والفقير والفقي إذا اشتط
1: تقوم جيد
2: بهم الله كملها. على العموم أسأل الله سبحانه وتعالى ما يجي بعد الجرعة الذي بيستخدموها أنت والمرأة وسلم على المرأة وقل لها عمها يا عمك يحيى صلح بيدعي لكم ونسأل الله لكم الشفاء ولكل من يسمعنا.
1: الله يحفظك ويحفظك كثير خليل ويصلح كانكم
2: يا الله. طبعا باقي معنا ناس ثانيين نشتي نتصل بهم لاجل نسمع منهم وكيف حالهم وكيف صحتهم.
1: انا شجع بك يا صلح الصبح حالي
2: انا خزن انا وياك ولا يهمك. انا داري انت نفسك تشتي تزوج بواحدة ثانية.
1: الله اكبر. ما هذا ما درك انت بعد مخبري
2: كنت معي انا بين قراء انا معي جن معي جن من القدس هربوا من القدس مع الحرب وجو عندي هانة
1: الحمد لله بعد العلاء.
2: يا الله يا الله في امان الله
1: الله.
2: مع السلامة. طبعا مستمعينا الكرام قدم سكري والقولون المعدة بتسمع المعدة بتشغلك مطلع ومنزل بتصيح فوق الجهل فوق المرو بتقلب الأدوان. والمهم ما تسر أحيانا ما ترى من يزقمك والعشي يضيق ولا عجيك النوم هذا عندك القولون.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
2: طبعا عندما تصير تأخذ علاج القولون الأدوية المركبة يدوا لك 40 نوع وكل دكتور يدي لك نوع. احنا عندي لك عشبة ونسأل الله سبحانه وتعالى بعد ما تستخدمها أنك تكون بخير متعافي بدون أي تأثير عشان لا تصل من هذا وإن شاء الله يكون نتيجته تمام. ألو.
6: أيوة.
2: مرحبا بك معك يحيى صلح من الإذاعة. من معي؟
6: مع خالد الفقي.
2: الليلة تفوقها الليلة. خالد الفقي من أين يا خالد؟
6: مرحب.
2: من أرحب. عاد إحنا كملنا مع الفقي من مسور.
6: أهلا وسهلا.
2: إذن ليلة ليلة ليلة تفوقها.
6: ليلة ليلة
2: ليلى محمدية. أنت من أرحب من أين؟
6: أنا من الثلث.
2: من الثلث يا حيابك وتحياتنا لأهلنا في أرحب في الثلث. كل أرحب كل أرحب. هيا قل لنا يا خالد أنت جيت للمركز عند الباحث خليل إيش كان عندكم؟
6: كان عندنا أول حالة أخي تعب شوية.
2: مش تعب شوية مبلغ ما كان عنده؟
6: كان عنده بداية مرض نفساني وبعدين تالع علاج والحمد لله ذحين بخير.
2: وذا حين بخير.
0: ايش كان المرض اللي فيه؟
2: كان عنده نفساني.
0: يعني كان عنده قلق وتوتر وتقلب مزاج يعني
2: كم اخذ جرعه واحده؟
6: جرعه واحده والنوب خير
0: الحمد لله. يا خالد
6: ايوه
0: حفظك الله ورعاك. مثلا اللي بيسمعنا الان وضح الاعراض اللي كان بتجي له ايش كان بيجي له بالضبط؟
6: بيجي يعني قلق وتوتر وشي قاتل وشي يفر وشي ذا
2: والآن
6: بخير الحمد لله.
2: هو مزوج إلا بدون زواجه؟
6: ما بلا قد طلق الزوجة حقه.
2: أو عندما كانوا مريض يمكن.
6: أيوة.
2: لا لا وذا حين بخير.
6: الحين بخير الحمد لله.
2: الحمد طيب لله. أنت اتيت واحد كان عنده قدم سكري أو كيف؟
6: أيوة قدتين اللي عندكم.
2: أيوة.
6: سنة اللي عندكم كان قطع بترور يجي له في المستشفى الجمهوري.
2: قبل كم؟
6: قبل سنتين
2: كذا. وذا الحين؟
6: وبعدين تعالج جرعة أو جرعتين والحمد لله دحين بخير
0: الحمد لله.
2: قبل سنة واليوم بخير ولا عاد عادلها ولا تمام الحمد لله.
6: الحمد لله يوم أزل رجعش حتى عودة.
2: يا عبد الله معك حجار معك جراح معك مالك هذا معجزة أقول لك.
6: الحمد لله دكتور يعني خليل ما شاء الله عليه يعني الحالات كلهم بيدعوا له ويشكروه إنه يعني بيدل عشان هذا الحمد لله بخيري.
2: الحمد لله يا خالد الآن أنا وأنت والله سبحانه وتعالى بيشهد علي وعليك والناس أن الناس بيسمعونا إحنا بندي شهادة لله.
6: نعم.
2: هل أنت الحين شهادتك أنت كنت مريض أو أخوك وهذا الشخص الذي كان عنده القدم السكري وأنت شاهد على هذا الحال؟
6: الله المستعان.
2: يعني تقول للجمهور تقول للناس الذي بيسمعونه الذي معه عيا الذي معه مرض يتوجه لنا
6: مركز دكتور خليل لازمه.
2: إذن إلى مركز الباحث خليل أسعد الله مساك وسلام الله عليك تحياتنا لك وأسأل الله أن يقل عثرة أخوك ورجع تعيني في العرس حقه.
6: الله يبشر بعزك يا عمي.
0: الله يعزك.
2: يلا في أمان الله.
6: عند ود دكتور خليل
2: إن شاء الله. عاد أذكرهم بالرقم الآن. طبعا في معنا رسالة من أم إبراهيم الهبل هذه من أعظم نساء اليمن. أوجه تحية يا أم إبراهيم وبتقول لي مساء الخير كيف الحال وكيف حال الدكتور؟ قل لي وفي معي بوعده قد إحنا بنعتقد فيه ولا يقول لي ما يقدرش يتي لنا التهان عن تقيمته. المهم بتقول لي لو سمحت وبأدب نبهه يا سليحي.
0: أبشر يا أم إبراهيم والله جهزنا حق الشعر الأسبوع الأول ونتفاهم.
2: أنا أيوه
0: جهزنا التركيبة بعدين ما عاد سبرت من الله لكن ان شاء الله وعدش وعد باذن الله تعالى ما نطلع مثل اليوم ولا قد جهزنا حق الشعر وادي لك من الكميات اللي تطلبها ان شاء الله. وايضا حتى المستمع اللي بيستمعونا الكثير بيطلب علاج الشعر ان شاء الله. راديو دلتا.
7: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الان بامكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 اصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
3: التهاب وتليف الكبد،
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
4: علاج البواسير،
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
4: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
11: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
12: شمي عشان تتأكدي.
13: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
14: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
10: هذا يحتاج إلى مختبر، يعني على الأقل ضغط الدم والدم والسكري قد بيفعلوه في المركز، لكن تشخيص يقول لك هذا محتاج إلى تشخيص. سر شخص أولا، ليش؟ لأنه المركز أو الباحث يشتي يعرف ويعرف المريض أنه فعلا في تأثير للعلاج للعشبة للوصفة، يدي لك وصفة وتجي تلب بفحص، يقول لك خلص الوصفة هذه وفعل الفحص أو فعل الأشعة ويجي. أنت بتصير تفعل الأشعة في نفس المكان أو نفس الدكتورة دي اللي تفعلها، وتعود وإذا بتغيير تغيير فعلا للأحسن، إذن هذه نعمة. لكن البعض يشتيف على الملعقة اليوم أخذ العلاج، ويشتيف على له اليوم ملعقة وغدو ملعقة، وبعد غدوة يقول لك ما نفع هذا أنت مجرم. لو يدوا لك 40,000 مستشفى ويعلقوا لك 40,000 دكتور في رقبتك ما عاد تحيي لأنك عق والدك. إن شاء الله نتصل ونقول ألو.
11: ألو،
10: مرحبا بك، السلام عليكم.
11: السلام ورحمة الله وبركاته.
10: يحيى صلح معك من الإذاعة.
11: عافاك وسلمك.
10: الله يحييك، من معانا؟
11: متوكل محمد الهمداني.
10: ما شاء الله عرفتك، متوكل محمد الذي جمعت الكل في الكل كوكتي.
11: أيوه عافاك وسلمك.
10: أيوه، من أين يا متوكل؟
11: من ريمة.
10: من ريمة، ريمة الإبارة، ريمة الخضراء، حيا بك يا ابن ريمة. ها يا متوكل، أنت زرت الباحث خليل المركز؟
11: أكيد.
10: إيش كان عندك يا متوكل؟
11: كان عندي فيها بنتي فيها الكبد تليف.
10: بنتك كان عندها تليف في الكبد، كم كان قد لها؟
11: والله علي سنة 9 سنين وأنا عالجها.
10: أنت عالجها في المستشفيات أدوية؟
11: مستشفيات، لا خليك مستشفى.
10: طيب ومتى زرت الباحث خليل؟
11: زرته والله يمكن قبل سنتين.
10: قبل سنتين، كيف هي البنت حقك؟
11: نحمد وشكر اللهم الحمد والشكر.
10: كم عمرها؟
11: عمره يمكن 17.
10: يعني أنا اسمعني، الناس بيسمعونا يا متوكل، والكلام حقي أنا وياك موزون، وسنقف أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. بنتك بخير؟ بخرت؟
11: بخرت نحمد وشكر والله ما هلا قرش فرنسي.
10: لا إله إلا الله. إذن ما تقول للناس، ما تقول لهم؟
11: ما أقول لهم، أنا أنصح كل مريض كل إنسان لا يزور المستشفيات نهائيا. المستشفيات والله ما بلا جرعهم جرع الجلع، أنا قد ضحيت بحالي ومالي.
10: يعني بدي تنصحهم يتوجهوا لمركز الباحث خليل؟
11: اي والله انا نصيحتي لهم في حق ارحم الراحمين انهم يكونوا في عند خليل العظيمين.
10: طيب انت كان عندك البنت وعندها تليف في الكبد، هل عد معك احد تعالج او احد جاء عن طريقك؟
11: عالج نعم واحد من الجماعه.
10: ايش كان عنده؟
11: عنده زوجته عنده التهابات وعندها مثل القيلول وعندها عدة أمراض. احنا زلنا أمس لعندك.
10: عادوا أمس، يعني قد أخذتوا الجرعة.
0: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان: بيت بوت، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
11: أيوة أخذنا أمس.
10: إذن بعد أسبوع عاد رجعت سلبك، وإن شاء الله يوجد بمؤشر خير.
11: إن شاء الله خير.
10: إذن تحياتنا لك ولكل أهلنا في ريمة، ونقول أهلنا في ريمة، ومن يسمعنا من معه عيا من معه مرض يقبل إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم 37-246-416 أو 37-222-2274. هذا الأخ متوكل الذي بيسمعنا الآن، بنتك كانت مصابة بتليف في الكبد، تعب علاجها. طبعا ايش أقول لكم أنا، الدواء لا يمكن أنه أنا أفتي وأقول ما بش فائدة لا تسيرش المستشفى، لا. لكن أيضا أنا اشتي أقول لكم بس من المحظورات، إيش الفرق بين الـ الـ الـ الوصفة العلاجية العشبية والوصفة العلاجية المركبة؟ الوصفة العلاجية المركبة أي علاج مركب بينه إيش؟ بينه مهدئ، لذلك المريض بيستخدمه ويهدئه أول ما يستخدمه، وإذا ما استخدمه الوجع والألم يرجع له.
12: نعم.
10: هنا جانب. طيب ما هو الجانب الآخر الذي بيخوف؟ وإحنا بننصح ونقول للناس المستوردين الأدوية، الشعب في ذمتكم، لأنه كم عندنا من أنواع الأدوية، كم شركات، وكم شركات بيدورنا أدوية مهربة يدفنوها في الصحاري، يخبوها في أحد الموانئ هنا في القرن الأفريقي، وكم وتحتاج أحيانا ثلاجة، بدل ما يحطوها في ثلاجة يدفنوها في الصحراء، ويجوا بعدها نبلع السموم، إحنا هي مركبات كيماوية. فلذلك قال محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله عليه، جاء واحد يشكي أنا يعجبني أكررها، وقال له قال أنا تعب كذا، يا وصرت المستشفيات ما نفعوني، وصرت لها عند واحد التعليق عشبه، ما رأيك أكلها؟ قال أنت جاي تستفتيني ولا جاي؟ قال ما قال اسمعني، ما العشبه كلها إن والله نفعتك، كبك ما نفعتك قدي صبوحك. هيا ذا حم فهمتوا، نجل الاتصال ونقول ألو.
11: فاهمين
10: قد أنت فاهم؟
12: ايوه فاهمين، حياك الله.
10: مرحبا بك، كيف حالك؟ من انت؟
12: استاذ يهون.
10: اي والله، من الاذاعه، من انت؟
12: حياك، كيف حالك؟
10: الحمد لله، من انت؟
12: انا صالح محمد غالب الزريقي.
10: صالح محمد غالب الزريقي، من اين يا صالح؟
12: نعم نعم.
10: من اين؟
12: ايوه
10: من اين؟
12: من بني مطار.
10: من بني مطار، قصدي انك زريقي من حق الخاب كذا، نشتي اقول لك شور.
12: الله المستعان.
10: اذا من بني مطار، من اين؟ من بني مطار.
12: من منطقة متنة.
10: من منطقة متنة. قل لي، ما كان عندك جيت لعند الباحث خليل؟
12: لا، جيت عند الله يفتح عليك ويسكب الخير.
10: ما كان عندك؟
12: كان عندي الصمامة حق القلب.
10: لا إله إلا الله. أيوه،
12: وكان قد أعرف العملية وسمعت الخبر منه وصرت على طول، ما تتصل أي العملية، صرنا عندي بالكوفات بلده أبصرين قضية علاجة كل مدة 15 نهاء تيري بحال شافة الثانية. ودي لي وصارتو استعملت العلاج على ما قال لي 15 نهاء، وصرت بحال كشافة الأولى في المستشفى العسكري حق النظر الأولى.
10: أيوة.
12: قال ما جيت بحال، ما جيت بحال، ما في عندك. قلت الحمد لله.
10: من الذي قال لك؟ من الذي قال لك هكذا؟
12: الدكتور
10: في المستشفى العسكري
12: اللي عايز علي في العسكري.
10: أيوة.
12: صرت عند الدكتور هيك عايز على العملية بنفسه، بس فلت قصتر عنده والقول فعلها ثلاث مرات الكشافة.
10: لا إله إلا الله.
12: قال أنت بخير، ما بش فيه،
10: ما شاء الله.
12: أنت عارش أنزل عندك، قلت عندك تكتر خلي على السلام، الله يبارك فيه.
10: لا إله إلا الله.
12: وبلغت حياتي.
10: أقول لك
13: حفظك الله وش رأيك يا شيخ غالب، حفظك الله.
12: أيوة.
10: اسمعني
12: وبرسال فترة لا تعفى، ولا أنا برسل لك على كل يوم.
10: اسمعني أقول لك، اسمعني أقول لك
12: ان شاء الله.
10: شوف انت الان ما بتجابرنيش انا، بس
12: ان شاء الله انا اطل لكم قصص بعض.
10: لا خليني اجابرك، خليني احاكيك.
12: ها سام،
10: انت الان ما بتحاكيني انا لحالي، انت بتحاكيني وبيسمعونا عشرة الالاف، وانت الان بتا. شاهد، انت الان شاهد وعداقف انا وياك بين يدي الله. انت كان عندك الصمامات وقد كان عايز اقول لك عمليه، وجيت لعند الباحث خليل وادالك علاج واستخدمته وصرت فعلت أشعة عند نفس الدكتور وقال لك ما عاد تشتيقك بخير.
12: ما لعتك شيء.
10: واليوم كيف أنت؟
12: واليوم الحمد لله بخير، الحمد لله ونشكره.
10: كم لك من عند ما زرت الباحث خليل؟
12: أنا آخر ما زرت سلمت موجود والكل عند الدكتور خليل.
10: أي حاجة قبل كم؟
12: كباجي شراي أو ثلاثة أخرى.
10: المهم أنه أنت الآن درقود تمام وأمورك تمام ودمشي و...
12: الحمد لله.
13: الحمد لله،
10: نحمد الله، هذه بشارة
12: الحمد خير. لله وأنا أزور في تاليوم والكل.
13: أهلا وسهلا بك، أهلا فوق عيني راسي.
10: أنت سامر ذاهن لحالك؟ أنتو من أنت سامر؟ أنتو من أنت سامر؟
12: سامر هو مجموعة من البيت.
10: مجموعة من البيت. أفتح لك علي حناش؟
12: أيوة أنا في البيت ذاهن مع الجهال مع الله.
10: أفتح لك علي حناش؟ افتح لك علي حناش ولا الحارثي؟
12: انا اقول مهي الجهة.
10: افتح لك الحارثي ولا علي حناش؟
12: والله ما بدي اعلم،
10: ما عاد يشتي ولا افتح لك اغنيه، تشتي اغنيه ولا زفه؟ ولا عاد ترى ما يقول. اذا الحمد لله على عافيتك.
14: الباحث والخبير خليل.
15: العنوان: بيت بوت، جوار مجمع العرب.
14: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: وما دام طبعا أنتم سمعتوا الراجل هذا من بني مطر، يعتبر شاهد على العصر، وهذه شهادة وسام لك يا دكتور،
13: حفظك الله ورعاك.
10: أنا أفتخر بها أكثر منك.
13: الحمد لله وشكر الله.
10: طبعا إحنا وصلنا إلى 10:19 دكتور، بمشاكل بدعانية فرضا في المركز؟
13: ما فيش واحد يخلى من مشاكل.
10: لا أقصد مع المرضى، لأجل أشتي أسمع المرضى، بعض المرضى
13: يعني بعضهم. أقصد لك من الجانب المادي مثلا اللي بيجي عندك. يعني البعض مثلا بيجي يقول لك السعر غالي أو كذا، أو مش فاهم إن إحنا مثلا بندير أعشاب.
10: كم بنكسر وكم بنجاهد.
13: أكيد يشهد الله أنه مثلا أنا أسافر أكثر من محافظة وأكثر من مديرية، ونتنقل في الوديان في الجبال نجمع الأعشاب ونقولها إلى صنعاء ونحضرها، ما بتجيش بهذه السهولة. يعني قصدي إنه يقول أعشاب إنها من الرصيف بطلعها ولا من سوق الملح.
10: أي طبعا جاءوا، أقول للمستمعين، ذات مرة واحد من البلاد القرمطي الله يرحمه كان عنده القلب، فتوصوا لي من البلاد، قالوا ما بش مع الزلاط، وجمعنا له كذا، وقلت له خل الذي جمعته له نفسه، أنا عاد أشوف الدكتور. شفت الدكتور وقال علي وعلي، قلت علي وعلي تمام. فطلعوا الراجل وشافها الدكتور وشاف اوراقه وقدو تعب، قال عندي له العلاج، بس قال له انا اعطي لك العلاج لا بعد العصر. تاخر العلاج بعد العصر، الراجل روحوا في الليل، روح في الليل وما جرى العلاج، توفى في الطريق. تشوفوا لا اله الا الله. بينما هناك حالات قبل اسبوع واجهتها بيضحكوا على المريض حقهم، وحتى جاء علي انا، قال انا جيت والسبب انت، لكن انت عفاشي، انت يعني شوف اين انت جالس كذا. قلت يا اخي، قد كنت قلت اتباور انا وياه، ما دخل هذا في هذا في هذا، عنده مريض. واذا بيكتشف انه كيف يفعل، يروح طريق المريض حقه ويقول اقول لك العلاج هذا ما عاد ينفع، ما بلن شلك اين ما جاء، ويشل العلاج، العلاج الذي اخذ من المركز يرجع المركز لاجل يجي الرزلاط لاجل يتصرف. فلذلك اقول لكل مريض قد جيت للمركز اخذت علاجك لا تستغني عن علاجك.
13: نعم.
10: هذا رسالتي مستمعي الكرام.
16: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
17: الخضروات أنواع،
18: الفواكه أنواع،
17: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
18: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
17: منتجات LG
18: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات، تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
17: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
18: مكانس،
17: كاويات،
18: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
17: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
18: البيت الحديث مجموعة شماخ.
19: راديو دلتا.
20: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Tomorrow 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات

0: الدلافين. يا له من مخلوق جميل شاهدناه يقدم العروض منذ أن كنا أطفالا، وقرأنا القصص عن طيبته ووداعته وكيف هو صديق للإنسان وللحيوان معا، واستخدمنا صوره وملصقاته كدليل على الطيبة والوداعة والظرافة. ولكن الحقيقة المفزعة أنهم من أخطر وأسوأ وأقذر المخلوقات البحرية التي ستشاهدها، عصابات ومغتصبون وقتلة. أولا يجب أن تعرف أن الدولفين هو أذكى مخلوق على وجه الأرض بعد البشر، يستطيعون حل المشاكل المعقدة والتعلم بسهولة والتعرف على أنفسهم في المرآة أيضا، يشعرون بالحزن والفرح والآلام ويفضلون البقاء في مجموعات للتعلم والصيد وتكوين العصابات القاتلة المغتصبة. ويعمل دماغهم بشكل غريب، حيث أنهم لا ينامون إلا كل 5 أيام مثلا، بسبب أن دماغهم يتكون من نصفين، نصف ينام ونصف يصحو، لذلك تكون الدلافين في أغلب الوقت نصف نائمة. لنرى الجانب المفزع الآخر من الدلافين، والذي سيخيفك لدرجة أنك لن تقترب منه وستهرول جريا إن شاهدت دلفينا أمامك. الدلافين المغتصبة. تقوم الدلافين بتكوين مجموعة من الذكور كعصابة صغيرة، ومن ثم يتتبعون أنثى دلفين واحدة تعجبهم، ومن ثم يقوموا بعمل دائرة حولها ويأخذوها في مكان منعزل، وإن حاولت الهروب يلحقون بها ويقوموا بضربها بذيولها، ويصدرون أصواتا مرعبة كتهديد لها لإرهابها حتى لا تهرب. مرعب جدا، أليس كذلك؟ ولكن للأسف لا يوجد قانون في البحار لمعاقبتهم، وبسبب سلوكهم الجنسي تعتبر الدلافين من أكثر الأنواع في العالم التي تنقل الأمراض الجنسية، فهم لديهم قائمة طويلة من الأمراض المشابهة للإيدز تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك بسبب هوسهم بالجنس. الدلافين قد تحاول اغتصاب البشر. منذ سنوات كانت الممثلة الأمريكية ديمي مور تزور منتجع مع أطفالها به العديد من الدلافين، ومن حظها أن ذكرا من الدلافين وليس البشر رآها وأعجب بها، أعجب بها جنسيا. لذلك في المرة القادمة حينما تشاهد دولفين احذر كثيرا، وحذر أصدقائك في التعليقات. الدلافين تقتل للمتعة. في حادثة مسجلة فظيعة صور أحد المصورين مجموعة من الدلافين وهي تقتل صغار خنازير البحر. خنازير البحر تشبه كثيرا الدلافين ولكنها نوع مختلف، والمفزع الطريقة الدموية والمرعبة التي قتلوهم بها بضربهم مرارا ودفعهم ورميهم للأعلى حتى الموت. مشهد مرعب ومفزع. فهل سيكون البشر القادمون على لائحتهم بعد أن يقضوا على خنازير البحر؟ هل تعلم أيضا أن الذكور من الدلافين قد تقتل صغارها أحيانا؟ والسبب غريب، أنهم يجدون أن الأمهات تهتم كثيرا بالصغار، لذلك يقرر الذكور قتل الأطفال حتى تعود الإناث من جديد وتهتم بهم هم فقط. الدلافين آكلة لحوم وقاتلة مرعبة. لا تقوم الدلافين بأكل الأسماك واصطيادها بشكل عادي، بل إنهم يستمتعون ويخططون لهذا، ويقومون بعمل المصايد المعقدة، وأحيانا يقوموا بتعذيب ضحاياهم من الأسماك باللعب بها وقذفها وعضها وتعذيبها قبل الموت. يمارسون السادية المرعبة بشكل غريب مريب في تعذيب ضحاياهم قبل الموت. الدلافين تحب المخدرات. تفرز الأسماك المنتفخة سما عصبي حينما تشعر بتهديد، ويمكن لهذا السم العصبي أن يقتل، إلا أنها بجرعات قليلة يمكنه أن يصبح كمخدر ترفيهي مثل مخدر البشر. لهذا تهاجم الدلافين الأسماك المنتفخة وتمتص جزءا صغيرا من هذا السم لتشعر بالنشوة التي يعطيها لهم هذا المخدر العصبي، حتى أن اليوتيوب حذف المشاهد لفظاعتها. حسنا، هل ما زلت تحب الدلافين؟
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، للطب البديل. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it. Radio Delta. The best.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
12: The big difference.

0: Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم.
1: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: صلوا على المصطفى جمعة تهنبي نسل عدناني يا مولد للبشر جمعة

كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.

عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا